في جامعة 5 وعدد 1 سليمان بيقول كده: احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الله، فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال لأنهم لا يبالون بفعل الشر. في ذبيحة هنا مذكورة اسمها ذبيحة الجهال. أنا عارف إن في ناس كتير قوي بتحب تدرس الذبايح في العهد القديم وأنواعها وأسمائها، لكن هنا في ذبيحة اسمها ذبيحة الجهال. سليمان ما قالناش مواصفاتها إيه، بتتعمل إزاي، إيه اللي بيتقدم قبل إيه، لكن اتكلم عن إنه في مبدأ اسمه ذبيحة الجهال. ذبيحة الجهال دي بتحصل لما حد بيدخل قدام محضر الله، لما بيدخل قدام الله شخصيا وبتدي يقدم ذبيحته، ويبقى فاكر إنه باللي بيقدمه الله بيستجيب، باللي بيقدمه الله بيرضى، وكأننا بنخش في تجارة: يا رب خد مني ذبيحة وبقى أنا كده عملت اللي عليا. وبتتحول العبادة من حاجة طالعة من القلب إلى تصرف جسدي ذهني عقلي بدون أي تفكير أو إحساس. في الزيارات المهمة لينا بنرتب الكلام. يمكن تكون فاكر الزيارة اللي رحت تقابل فيها حماك وأول مرة بتقوله يا عمي، وقعدت ترتب الكلام كذا مرة، أو في المرة اللي فكرت تقدم فيها لمراتك وقعدت تذاكر الكلام كويس قوي هتقول لها إيه، أو في انترفيو مهم خاص بالشغل، أو يمكن يكون ربنا سمح إنك تتكرم أو تقابل حد من المسؤولين في البلد، فبتبتدي ترتب الكلام اللي هتقوله وهتتكلم إزاي وهتعمل إيه. كل ما بتكون الزيارة مهمة والموقف مهم، كل ما بيكون ترتيباتنا المسبقة إحنا هنقول إيه ونعمل إيه وناخد إيه هدية معانا ونتصرف إزاي ونتكلم إزاي، ما بتكون بتفاصيل أكتر. فما بالكم إحنا داخلين قدام محضر ملك الملوك ورب الأرباب، إحنا داخلين قدام الله، فترى بنتعامل مع هذا الموقف بنفس احترام وأهمية الزيارات المهمة والمقابلات المهمة في حياتنا؟ ده السؤال اللي وقف قدامه سليمان، واكتشف ان في ناس كتيرة قوي وهي داخلة الى بيت الله بتعمل ايه؟ بتقدم ذبايح وبتقدم وعود وبتقول كلام، لكن كلها تحت مبدأ ذبيحة الجهال. ليه سماها سليمان ذبيحة الجهال؟ لانه اللي قدمها قدم ذبيحة دون ان يسمع لله. سليمان بيقول كده: فالاستماع اقرب من تقديم ذبيحة الجهال. وكأن الطاعة طاعة الله وسماع كلامه أهم بكتير جدا منك تقدم ذبيحة. سليمان بيقدم نصيحة مهمة قوي في الموضوع ده، بيقول إنه الاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال. وانت داخل محضر الله فكر انت هتقول ايه، فكر انت هتقدم ايه، وافتكر انك انت في محضر من يرى الظلام، في محضر الله الذي يرى خفايا القلب وأفكار النفس ويرى كل تفصيل حياتك. عشان كده وإحنا في محضر الله بشجعك إنك تقدم استماع وطاعة أفضل من ذبيحة الجهال. سفر الجامعة بيعلمنا نعمل إيه في مدة أيام الحياة. واحدة من أهم المقابلات اللي بنعملها تقريبا كل أسبوع أو يمكن كل يوم هي الدخول إلى محضر الله والوقوف أمامه، سواء في المخدع الشخصي أو أنت بتصلي في العيلة أو أنت بتصلي في الكنيسة. سليمان بيحط لنا قانون أساسي: من فضلك توقف عن تقديم ذبيحة الجهال. ده الوقت اللي تقدم فيه استماع، ده الوقت اللي تقدم فيه طاعة. أنا النهاردة بدعوك أنك وانت داخل الكنيسة المرة الجاية تقف على باب الكنيسة وتفكر أنت هتقول إيه، فكر انت داخل تعمل ايه. سيب كل ذبيحة جهال على باب الكنيسة وادخل، وتذكر ان الله يبحث عن قلب صادق وعن اذن تسمع ما يقوله.

وازاي اعيش ما خافش من راي الناس فيا، وازاي اكون حقيقي حياتي اصليه، ادافع عن مبدا وبحياتي ابدا اعيش على طول مصدق يستاهل التضحيه، ازاي ان الكرامه مش هي حب الذات، ومعنى ان القلق مش حرص واحتياط، تعريف المبادره دلوقتي مش بكره، ومعنى ان اسامح وارمي ورايا اللي فات.

ازاي ان المثابره دي المؤوحة المطلوبة، وازاي ان العناد دي صفة غير مرغوبة، ومعنى الامتنان اللي لازم يبان، شكر وتشجيع مش بس ذكر.

معنى رضاك عني مين أكون أنا؟ معنى سنين العمر اللي بتتعاش هنا، ومين هو الصديق والقلب النظيف والخدمة الحقيقية لأخويا اللي انحنى، اللي بعرق وعمري هفرح إني عملته، الكلام والمبدأ اللي بحياتي قلته بعد ما ارجع تراب وبعيد عن الألقاب. ايه اللي سايبه ورايا وافتخر اني سبته.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا يا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا يا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي، احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أصدق رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أصدق رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

من الأصفار اللي فعلا بشوف قد إيه الشخص ده اتكل فيها على ربنا وكان رجاءه كبير قوي في ربنا. وسفر حبقوك، اللي منكم قرى السفر، هو عبارة عن 3 إصحاحات. هو حبقوك كان داخل السفر زي يكون بيتخانق، هو بيقول حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع. كان في ظلم كبير قوي في الأرض، كانت الدنيا مش أحسن حاجة خالص. بس لو جينا فتحنا حبقوك في الإصحاح الثاني هنلاقي استجابة ربنا لي، بتقول له الرؤية بعد إلى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب، إن توانت فانتظرها لأنها سوف تأتي إتيانا ولا تتأخر. كان الله رد عليه ساعتها وقال له استنى شوف إيديا هتشتغل إزاي. ولو جينا بقى نفتح العدد الثالث، الإصحاح الثالث سوري، فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، الدنيا كانت بايظة خالص، لكن حبقوك بيقول فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. اللي شفته هنا إن الظروف ما تغيرتش، الدنيا فضلت صعبة، لكن نظرة حبقوك هي اللي اتغيرت. حبقوك قرر ويقول أنا هبتهج بالرب، أنا هفرح بإله خلاصي لأن هو قوتي. عارفة قد إيه صعب قوي في وسط الظروف الصعبة نفرح أو نبتهج، بس دايما بشوف إن الله ليه نظرة كبيرة قوي ونظرة أبعد بكتير. أنا يدوبك بشوف اللي تحت رجلي، لكن هو عينيه شايفة آخر المشوار، هو أنا اتولدت إمتى وهعيش قد إيه وهخدم قد إيه وهموت إمتى، هو قدامه حياتي كلها. الترنيمة اللي جاية بتقول إيماني بيك حقيقة حتى لو وسط دقيقة، حتى في وادي ظل الموت أنت بترعاني في كل دقيقة. نفسي نكون بنصلي الكلمات دي مع بعض ونعلن فعلا إيماننا بالله ونصدق فيه.

نفسي أكون أختم بآخر ترنيمة بتقول: غيرت حياتي بحب عجيب، ومعاك في سماك بقى لي نصيب. تعالوا نرنم الترنيمة دي مع بعض.

ومحاولات فاشلة من الأبناء في الاستقلال، وأخيراً رجوع الأبناء للأحضان. ده بالظبط اللي أغلبنا بيعمله مع ربنا، فجأة وبدون سبب بنسيب إيده ونقول له كفاية كده، أنا مش محتاج لك تاني، أنا شاطر، أنا ذكي، عندي لغات، عندي مهارات وعلاقات، أنا أقدر أقف على رجلي وأسند نفسي بنفسي. لو أنت أب أو أم هتعرف أنك عملت كده مع أهلك ومع أبوك السماوي كمان. من جمال أبونا السماوي أنه بيخليني أختبر ده معاه ومع أولادي عشان أقدر أفهم الصورة من ناحيتين، لكن في الآخر أعد لي الخروف المثمن. يلا ندخل ونحتفل لأن ابني هذا كان ميتاً فعاش. فاكرين طبعاً الابن الصغير لما راح لأبوه قال له أنا خلاص كده، أنا قضيت معاك سنين وكفاية كده، اديني فلوسي عشان أنا عايزة أروح براحتي واستقل بقى وتبقى لي حياتي. كل حد فينا بيجيله فترة في حياته بيبقى في الطريق ده، كفاية بقى، كفاية يا رب، خلاص بقى، أنا كنت ضعيف، كنت مش فاهم، كنت غلبان، كنت بريء، أنا دلوقتي محتاج أقف على رجلي، محتاج يبقى لي مستقبل، ومحتاج أكبر في شغلي وأكبر في علاقاتي وأكبر في العالم ده وأبقى قوي، وكمان محتاج يبقى لي أسرة وأنا أقود الأسرة دي ويبقى معايا زوجة تسمع كلامي هي والأولاد. كلنا بنمر بالفترات دي، لكن طبعا أنتوا عارفين إيه اللي حصل له، اللي حصل له لما راح وما لقاش أكل، حتى أكل الخنازير، وتمرمط إزاي وتبهدل إزاي. أنا نفسي كده كل حد فينا يفكر أو يحس بمشاعر الأب. الأب حس بإيه لما ابنه قال له سلام ورزع الباب ومشي؟ وبرضه الأب حس بإيه لما ابنه رجع تاني وقال له اقبلني أكون واحد من العبيد، اقبلني أكون في بيتك وأعيش على الفتات. أيها الآب المحب اللي بيفهمني وبيقبلني، ما أجملك وما أحلاك وما أروعك. أنا في أنانيتي بعدت عنك واخترت طريق بعيد عنك، لكن أنا عارفة إنك سمعني وبتسامحني وقابلني في بيتك. أشكرك يا رب. أمين.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 71.
3: بك يا رب احتميت فلا أخسى إلى الدهر، بعدلك نجني وأنقذني، أمل إلي أذنك وخلصني، كن لي صخرة ملجأ أدخله دائماً، أمرت بخلاصي لأنك صخرتي وحصني. يا إلهي نجني من يد الشرير، من كف فاعل الشر والظالم، لأنك أنت رجائي يا سيدي الرب، متكلي منذ صباي. عليك استندت من البطن، وأنت مخرجي من أحشاء أمي، بك تسبيحي دائما. صرت كآية لكثيرين، أما أنت فملجأ القوي، يمتلئ فمي من تسبيحك اليوم كله من مجدك. لا ترفضني في زمن الشيخوخة، لا تتركني عند فناء قوتي، لأن أعدائي تقاولوا علي، والذين يرصدون نفسي تآمروا معا قائلين إن الله قد تركه، الحقوه وأمسكوه لأنه لا منقذ له. يا الله لا تبعد عني، يا إلهي إلى معونتي أسرع، ليخزى ويفنى مخاصمو نفسي، ليلبس العار والخجل الملتمسون لي شرا. أما أنا فأرجو دائما وأزيد على كل تسبيحك، فمي يحدث بعدلك اليوم كله بخلاصك، لأني لا أعرف لها أعدادا. آتي بجبروت السيد الرب أذكر برك وحدك، اللهم قد علمتني منذ صباي، وإلى الآن أخبر بعجائبك. وأيضا إلى الشيخوخة والشيب يا الله لا تتركني، حتى أخبر بذراعك الجيل المقبل وبقوتك كل آت، وبرك إلى العلياء يا الله الذي صنعت العظائم. يا الله من مثلك؟ أنت الذي أريتنا ضيقات كثيرة ورديئة، تعود فتحيينا، ومن أعماق الأرض تعود فتصعدنا، تزيد عظمتي وترجع فتعزيني. فأنا أيضا أحمدك برباب حقك يا إلهي، أرنم لك بالعود يا قدوس إسرائيل. تبتهج شفتاي إذ أرنم لك، ونفسي التي فديتها، ولساني أيضا اليوم كله يلهج ببرك، لأنه قد خزي، لأنه قد خجل الملتمسون لي شراً.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. بالمنطق كده الموضوع ده هيخلص عليا خالص، هيقضي عليا تماما، استحالة حاجة زي دي أخرج منها سليم. بنتعرض في حياتنا لأمور من صعوبتها استحالة نخرج منها سليم. سفر دانيال أصحاح 6. دانيال كان ليه منصب في المملكة وتعرض لمؤامرة ضده، لأن الناس التانية اللي كان ليها مناصب غاروا منه وكانوا عايزين يتخلصوا منه. فطلبوا من الملك إنه الجميع ما يطلبش أي طلب غير منه هو شخصيا، ما يصليش، ما يطلبش من إلهه. ودي حاجة كان استحالة دانيال يعملها، لأنه كان ليه علاقة حقيقية بإلهه الحي. لما عرف دانيال المؤامرة دي عمل الحاجة الصح اللي ساعدته يعدي الموقف الرهيب ده. عدد 10. فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته، جثى على ركبتيه 3 مرات في اليوم، وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. حط خطوط معايا، كما كان يفعل قبل ذلك، يعني ما خافش، ما تهزش، ما قالش طيب أجل لحد ما أشوف هقدر أعمل إيه، أنا في ظروف صعبة دلوقتي مش هقدر أصلي، ربنا عارف إنه الظروف دي مخلياني مهزوز. كم مرة لما عديت بظروف صعبة قوي قلت لا لا لا أنا مش قادر أصلي، ربنا مقدر إن أنا مهزوز، في حين إن العكس هو المفروض يحصل. علاقتي بإلهي أولاً وتفضل أولوية عشان أعرف ألاقي الحل، عشان أعرف ألاقي القوة، عشان أعرف ألاقي الإنقاذ. صلى دانيال، ومش بس صلى، ده كمل يصلي 3 مرات في اليوم، يعني كمل منتظم جداً. ونقف هنا، هل فعلاً علاقتك مع ربنا علاقة مستمرة منتظمة، ولا زي ما بيقولوا كده بتمشي على سطر وتسيب كام سطر تانيين؟ كمل مع بعض القصة. صلى ولجأ للرب زي ما كان دايما بيعمل، لكن إيه اللي حصل؟ المشكلة بقت أصعب. مش دايما بتلاقي التدخل الإلهي فوري، لكن تأكد أن التدخل الإلهي جاي. سفر حبقوك 2 بيقول لنا إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. دانيال صلى، لكن للأسف المؤامرة اكتملت وطرح دانيال في جب الأسود. أيوة زي ما أنت سمعني كده، جب الأسود. طيب يبقى أكيد الأسود هتبلعه، دي حاجة ما فيهاش كلام. كمل معايا القصة. ولو أنت شاعر إن مشاكلك بلعاك، إنك في جب مش عارف تخرج منه، إن حياتك مهددة، إن مفيش نجاح، واستمع معايا كده وتمتع. راح الملك الفجر عند جب الأسود وسأل سؤال رائع في عدد 20. يا دانيال عبد الله الحي، حط خط، عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده دائما، حط دايرة على دائما، قدر أن ينجيك من الأسود؟ يعني أنت مش راضي تتنازل، أنت بتعبد ربنا، أنت مع الرب، ماشي مع الرب، ومش خايف من أي حاجة، وبتواجه أي حاجة بلا أي تنازلات، بس هل ربنا قدر ينجيك؟ اسمع الرد بقى اللي ليك النهاردة. عدد 22. رد دانيال وقال له: إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني. كمل العدد اللي بعده: فأصعد دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر.

لأنه آمن بإلهه. لو تمسكت بالرب، لو ما تنزلتش، اتأكد حتى لو أنت في جب أسود، حتى لو في تهديد عليك، حتى لو في أمر صعب أنت في وسطه، الأسود اللي بتواجهك مش هتقدر عليك، مش هتقدر تبلعك، لأن إلهك حي وإلهك حقيقي يسد كل أفواه الأسود ويحميك من أي ضرر. قل له أنت الإله الذي تنجي وتنقذ وتعمل الآيات والعجائب. يا رب أشكرك من أجل إنقاذ إلهي، أشكرك لأنه لم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه، أشكرك لأنك تنقذ تعمل الآيات والعجائب، أشكرك لأنك تمنع الضرر، أشكرك لأنك تسد أفواه الأسود، أشكرك لأنك تصنع عجبا، لأنك إله العجائب وحدك. نتقابل بكرة في حلقة جديدة.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل والحب المحرر، حب المسيح نور العالم. أوقات بنفتكر إن القرارات العظيمة هي لازم تكون في الميادين، بس الحقيقة إن أعظم قرار ممكن يغير تاريخك ممكن يكون كلمة بسيطة أو أمانة لشخص تعبان. النهاردة هنمشي ورا رعوس المؤابية الغريبة اللي سابت أهلها علشان تلتصق بحماتها المكسورة. رعوس كانت في موقف ضياع، أرملة، غريبة وفقيرة. كانت ممكن تختار الطريق السهل وترجع لبيتها وحياتها وأهلها، لكنها اختارت الوفاء. قالت لنعمة: شعبك شعبي وإلهك إلهي. رعوس ما كانتش بتدور على عريس ولا على فلوس، كانت بتدور على ستر الله وأمانة مع حماتها. اشتغلت في الأول تلتقط ورا الحصادين في مكان مهين ومجهد، لكن الله كان بيرتب لها حقل بوعز. الله كافئ أمانتها البسيطة بأنها بقت جدة للمسيح. القصة دي بتقول لنا إن الله بيكتب التاريخ بأقدام الناس اللي بتمشي في طريق الحق والأمانة حتى لو الطريق ده شكله معدم. الخلاصة: ما تستهنش بخطوات الأمانة الصغيرة اللي انت بتعملها في وقت الضيق. الله بيشوف ان انت التصقت بالحق في وقت الكل بيجري فيه ورا مصلحته، وبيحول الالتقاط البسيط لامتلاك حقول عظيمة. انت مش مجرد ملتقط او صدفة، انت ابن ملك، لكن في فترة تدريب. رعوس ما كانتش بتبحث عن بوعز في بداية حياتها، لكنها كانت بتبحث عن قوت يومها، الأمانة الصغيرة في كل يوم. فربنا جاءها ببوعز والحقل والنسل الملكي، يعني كل ده نتيجة لأمانة بسيطة بتعملها في يومك بيعوض لك عن السنين اللي أكلها الجراد. والحب المحرر بيقولك هنا: أنا ياما شفت دموعك وانت بتسيب حاجات غالية علشان خاطري، وشفت الأمانة ليا وللي حواليك. أنا مجهز لك ولي يفك ضيقك وحقل بركة ما كنتش تحلم بيه. أمانتك عندي غالية ومقدرة جدا. كلمة ربنا الرعوس هنا بتقول: يكافئ الرب عملك وليكن أجرك كاملا من عند الرب إله إسرائيل الذي جئت لتحتمي تحت جناحي. رعوس 2:12. يا رب، دايما الثقة فيك رغم الألم بيكون ليها مكافأة عندك، حتى المحاولات محسوبة. ادينا نشوف ده كله يا رب. يا من عينك كانت على رعوس وهي تلتقط الحب خلف الحصادين، بينما كان قلبك
بيجهز لها ميراث الملك. أنت تعلم كم كان الطريق معدم ومجهول، لأ ده كان صحراء وكفر، وكم كانت خطواتي تقيلة وأنا أترك أشياء غالية لأجل الأمانة لك ولصوت ضميري. أشكرك لأنك كنت ترى أمانتي البسيطة في اللقاط اليومي وفي التعب الذي لا يرى أحد. علمني أن ألتصق بيك وبحقك حتى لو بدا الطريق وحيد. أثق أنك تكتب تاريخي بأقدامي المتعبة التي تمشي في رضاك. لا تجعلني أستهين بصغائر الأمور، فربما الالتقاط البسيط بيخبئ وراه حقل عظيم. فك ضيقي بإيدك الكريمة، اجعلني أن لا أرى في مكاني الضيق بل أراه محط لبركة لا أستحقها ولأجر كامل من عندك. أنا أريدك أنت ولي الحي لحياتي. طمن قلبي بأن أمانتي عندك غالية وإنك مجهز لي نهاية تعوض كل السنين التي أكلها الجراد. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة وأنا بصلي كنت متأثرة جداً بخدمة سمعتها من كام يوم، وكانت بتتكلم عن اهتمامنا وانشغالنا برضا الناس اللي حوالينا عن الحاجات اللي احنا بنعملها. فكنت بقوله الكلام ده: يا رب فكرني دايماً أني ملكك أنت وحدك، ورضاك أنت عني وعن أي حاجة بعملها هو المهم بالنسبة لي. نفسي الأمر ده يبقى واصل لعمق أعماقي عشان ما أفضلش طول عمري مشغولة برضا أي حد غيرك عني. أنت الشخص الوحيد اللي أطلب رضاه. وافتكرت الآيات الموجودة في رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 2 والأعداد 3 وعدد 6، وهقراها بالترجمة المبسطة: فتبشيرنا إياكم لا يصدر عن خلل فينا أو عن دوافع غير نقية أو عن رغبة في خداع أحد، لكننا نتكلم بثقة لأن الله اختبرنا وأتمنى على البشارة. فنحن لا نحاول أن نرضي أحدا من الناس، بل نريد أن نرضي الله الذي يختبر قلوبنا. نحن لم نأتي إليكم بكلام معسول كما تعلمون، ولا كنا نخفي طمعا في داخلنا، الله هو شاهدنا على ذلك. ولا كنا نسعى إلى مديح من أحد منكم ولا من غيركم، مع أنه كان بإمكاننا لو أردنا أن نستخدم سلطاننا عليكم كرسل المسيح. كنت بصلي بقول له كده: فعلا يا رب جاي أتوب قدامك عن كل مرة خدمت فيها وعيني كانت على الناس أو على اللي حواليا، هيقولوا لي إيه وهيشجعوني إزاي، راضيين عن اللي عملته ولا لأ. بتوب عن كل مرة حزنت فيها لأنهم مقدروش اللي عملته أو مسقفوش لشطارتي. سامحني بحقيقي، سامحني على الوقت اللي ضاع مني وأنا بحاول أرضي اللي حواليا مش أرضيك أنت، آخد مشورتهم مش مشورتك أنت، أضبط مكاني ومكانتي وسطهم مش علاقتي وقربي بيك أنت. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: دي دوامة، لما إبليس بيسحبك فيها بيبقى في منتهى الصعوبة إدراكها والخروج منها، بالذات في دائرة الخدمة، لأنها ببساطة خدمة. لما تكون عينك على اللي حواليك مش عليا، على تقديرهم وقبولهم للي بتعمله مش تقديري أنا، على موهبتك وشطارتك مش على إيدي أنا، على إنك تكون متميز وسط الجماعة اللي بتخدم وسطيها وتخلق ليك حتة أعلى شوية، سلمة لفوق شوية كده أعلى من الباقيين اللي واقفين عليها جنبك. خد بالك هتدخل في المقارنة غصب عنك، لأن التقدير والمدح بقى للأشطر وللأفضل. دي الطريقة اللي يحكم بيها العالم على الأمور، ده اللي بيتعمل في الأشغال. الأشطر ياخد فرصة، اللي عرف يبيع نفسه كويس وإمكانياته هو اللي ياخد الفرصة حتى لو ما كانش قدها، وده

بعيد تماماً عن فكر وقلب الملكوت. أنا ما بدورش على الأشطر خالص. في رسالة كورنثوس الأولى وإصحاح 1 والأعداد من 26 ل 31 بيقول كده: فانظروا دعوتكم أيها الإخوة، أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه، ومنه أنتم بالمسيح يسوع، الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، حتى كما هو مكتوب: من افتخر فليفتخر بالرب. وانا عايز الكلام ده مش تستحسنوا تسمعوه، لكن فعلا يدخل جواكم لعمق أعمقكم ويضبط الدوافع الغلط اللي بتخليكم وانتوا بتعملوا أي حاجة عينيكم على التقدير والمدح اللي جايين من الأرض، مش التقدير والمدح اللي جايين من السماء هما اللي يبقوا الأهم بالنسبة ليكم. وده يساعدك تكمل حتى لو الأرض محدش فيها قدرك ولا سقفلك ولا حتى اهتم خالص باللي انت عملته. لو البوصلة بتاعتك صح مش هيهمك وهتكمل، لأنك عارف إنك في ملء المشيئة الإلهية. ولما بتكون في ملء المشيئة مرات كتيرة المقاومة بتبقى قوية جدا، لأنه ببساطة اللي بتقوله واللي بتعمله وطريقة تفكيرك وحياتك بالدين العالم الساقط اللي حواليك، أو حتى بالدين اللي بيخدموا بالجسد ومستنين مدح الناس. فالحرب بتشتغل لأنهم عايزينك شبههم مش شبه يسوع. يسوع ما كانش بيرضي الناس أبداً، كان بيعمل أعمال الآب وهدفه مجد الآب وبس، وكل مرة حاولوا يمجدوه هو هرب من وسطهم. ولا مرة تملق اليهود أو الفريسيين ولا سمعهم اللي نفسهم فيه عشان يكسبهم أبداً. كان بيقول الحق كل الحق، والنور اللي فيه أزعجهم وهاجوا عليه، لكنه فضل ثابت في مكانه. اتهموه بكل التهم الممكنة، لكنه كان بيعمل الصح دايماً معاهم أو مع غيرهم. والتلاميذ سمعوا إنهم هم كمان هيعيشوا بنفس الطريقة. ولما مر بطرس اهتم برأي الناس وشكله في وسط اليهود، بولس في رسالة غلاطية كتب الكلمات دي اللي كان فيها توبيخ لبطرس. فغلاطية 2 وعدد 11 في الترجمة المبسطة بيقولها كده: ولكننا عندما جاء بطرس إلى أنطاكيا واجهته مباشرة، لأنه كان مخطئا، فقبل وصول بعض الرجال من طرق يعقوب كان بطرس يأكل مع غير اليهود، ولكن عندما وصلوا انسحب وعزل نفسه لأنه كان خائفا من اليهود. وفي عدد 14 بيقول كده: وعندما رأيت أنهم لم يكونوا يسلكون كما يليق بالبشارة الحقيقية، قلت لبطرس أمام الجميع: إن كنت وأنت يهودي الأصل تعيش كغير اليهود، فكيف تجبر غير اليهود على أن يتبعوا التقاليد اليهودية؟ ارفعوا عنيكم من على الناس، سواء في العالم أو في الكنيسة، احترموهم واخدموهم واتحدوا بيهم واسندوهم. ولما تيجوا تخدموهم حبوهم، ما تنتظروش التقدير والمكافأة منهم أبدا، ما تسعوش عشان ترضوهم. وانتوا بتعملوا كده رؤيتكم هتضيع منكم، وهتلاقوا روحكم اتسحبتوا في طرق جانبية مش ليكم وما كانش المفروض تمشوا فيها، وهتقارنوا، والمقارنة هتولد غيرة وكبرياء ومحاولات لسرقة الفرص عشان أبان وأظهر. والطرق دي كلها ملتوية وهتخليك تعمل الحاجة بدوافع غير نقية. وأنا بالنسبة لي دوافعك أهم من كل اللي انت بتعمله. أنا ببص على اللي جوه مش على اللي بره. لو وعظت ولا رنمت ولا عزفت ولا صليت ولا خدمت أي خدمة ودوافعك الحقيقية إنك تظهر أو إن الناس تشاور عليك، يبقى كل اللي جوايا ناحيتك إزاي أساعدك عشان تبقى دوافعك نقية. إنك تنقي دوافعك أهم عندي، حتى لو ما عملتش كل الحاجات الكبيرة دي اللي انت فرحان بيها. أنا بحكم على اللي جوه،
في إنجيل متى أصحاح 7 وعدد 22 بيقول كده: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، لأنكم أنتم أهم عندي من كل اللي بتعملوه. عايزكم تشتغلوا في الملكوت، ده أكيد، وعايز فعلة بحق وحقيقي، بس عايزهم طيعين ومستعدين للتغيير والتشكيل وهم شغالين، يرجعوا قدامي ويطلبوا مشورة وإرشاد، ويمتحنوا دوافعهم في نور الكلمة، ولما يغلطوا حالا يقوموا وينظفوا اللي جه عليهم وياخدوا السكة الصح ويكملوا فيها بدون عناد ولا تصلف، لكن بتواضع حقيقي، عينيهم على المكافأة اللي عندي ليهم، مش على الناس وتقديرهم ورضاهم عنهم، متكلين على دراعي وعمل روحي فيهم مش على نفسهم أبداً. آمين.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. مخليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت ان يا رب احبك محبه كامله. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي المستمعين والمستمعات في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا بنتعلم مع بعض من كلمة الله من سفر الأمثال، وده سفر عملي قوي بيفرق قوي في حياتنا كل يوم. وسفر الأمثال مليان حكمة عملية لكن مش حكمة عالمية، فإحنا بنعيش أمور الله بطريقة عملية في حياتنا بمنطق الله وبطريقة الله، مش بس بتشمل العقل لكن كمان كل حواس الإنسان. الشخص الحكيم تبقى أفكاره مظبوطة وكلماته مظبوطة وأفعاله مظبوطة. النهاردة هنتكلم مع بعض في سفر الأمثال أصح 3 من 13 ل 20. ركز معايا وركز معايا في الكلمات الحلوة والغالية دي. طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة وربحها خير من الذهب الخالص. هي أثمن من اللآلئ، الحكمة يعني، وكل جواهرك لا تساويها. في يمينها طول أيام وفي يسارها الغنى والمجد. طرقها طرق نعم وكل مسالكها سلام. إيه الكلام الحلو ده؟ هي شجرة حياة لممسكيها والمتمسك بها مغبوط. مغبوط يعني يا بخته. الرب بالحكمة أسس الأرض، أثبت السماوات بالفهم، بعلمه انشقت اللجج وتقطر السحاب ندى. يا بختك، يا بختك دي كلمة بنسمعها مرتبطة بحاجات حلوة كتير، زي مثلا واحد عنده عيلة حلوة فتقول له يا بختك. كل الحاجات اللي تميزنا بيها لما بتيجي سيرتها نقول لواحد يا بختك، عيلة، ثروة، ذكاء، واحد شاطر كده يعني. واحد عنده صداقة مميزة بنقول له يا بختك بصاحبك. ترقية في الشغل، فرصة شغل حلوة أو سفرية لها مواصفات خاصة كده. الحكيم هنا سليمان وكلمة الله بتقول يا بختك بلغة الكتاب طوبة للشخص اللي بيلاقي الحكمة واللي بيوصل للفهم. كأن الحكمة دي كنز عظيم جدا الواحد يوصل له فكأنه يغتني. السؤال بقى، إزاي نلاقي الحكمة وإزاي ننال الفهم؟ هقولك شوية حاجات. أول حاجة زي ما بيقول سفر الأمثال، رأس الحكمة مخافة الرب. اطلب الرب، اطلبه. 2، اتواضع، اعرف ان انت محتاج ليه. 3، اقبل المسيح في حياتك كمخلص وسيد ورب على حياتك، لان هو الحكمة اللي جاية من السماء. معرفة كلمة الله تدي لك حكمة. العشرة والشركة مع ناس حكمة فتبقى حكيم زيهم. عشان تكون حكيم وعندك فهم وتاخد الكنز ده يبقى عندك قابلية للتعلم. اتعلم وتغير كل يوم. الحكمة الحقيقية هي شخص المسيح. لما تتملي بيه تتملي بالكنز ده. عايز تعرف ازاي تاخد الحكمة وتتملي منها؟ اشجعك ارجع اسمع اول حلقتين. الحلقات الجاية هنكمل في نفس الايات ونشوف ايه البركات والمكاسب لما نمتلي بالحكمة وبالفهم. اشجعك النهاردة اعمل زي كده واطلب من الرب وتعالى بتواضع وقول له أنا بقبلك مخلص ورب وسيد، املي حياتي بالحكمة، أنا محتاج لك. فحياتك تبقى مليانة بكنز غالي قوي. ربنا معاك ويبارك يومك وحياتك.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف. لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
2: أهلا بيك عزيز المستمع وعزيزتي المستمعة في برنامج آية وفكرة على راديو الحياة الأفضل. ربنا عايز يقولك كلام جديد وإعلان جديد من إيده. الآية بتاعتنا النهاردة في حزقيال صح 37 يقول: كانت علي يد الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظام، وأمرني عليها من حولها وإذ هي كثيرة جدا على وجه البقعة وإذ هي يابسة جدا. ورح ربنا سأل حزقيال سؤال: أتحيا هذه العظام؟ حقيقة سؤال صعب جدا جدا. ربنا خده عند وادي العظام، وعلى فكرة وادي العظام ده غير المدافن. المدافن اللي بيموت موتة طبيعية يروحوا يدفنوه في المدافن ويكرموه ويعملوا له جنازة. بس زمان كانت الحروب القوي بيحارب الضعيف ويأكلوا الضعيف، كان يخش مدينة يقتلوا اللي فيها وبعدين ياخدوا الجثث دي ويرموها في حتة وادي منخفض قوي اسمه وادي العظام. ممكن يقتلوا 10,000، يقتلوا 20,000، يقتلوا 100,000، وبعدين كل اللي في المدينة يرموهم في وادي العظام. تبتدي الشمس تضرب في الجثث دي لحد ما تحلل وتحول لعظام وهياكل عظمية. فربنا خد حزقيال عند القتلة دول، راح سأله سؤال: ايه رأيك يا حزقيال في اللي انت شايفه؟ قال له: عظام كتير قوي يا رب، كثيرة جدا. بعدين يقول له: يابسة جدا. قال له: طب اسألك سؤال، اتحيا هذه العظام؟ حقيقة حزقيال اتحط في مأزق. ممكن يقول له ربنا تحيا العظام وربنا يقول له: انت بشايفها ناشفة ازاي؟ وممكن يقول له ربنا لا تحيا العظام، فيقول له: فين ايمانك يا حزقيال؟ حزقيال حب يتشاطر على ربنا، فرح قال له: انت تعلم. بلغتنا العربية الدرجة: الله أعلم. أنت عايز تقومها قومها، مش عايز تقومها ما تقومهاش. فربنا بدأ يقول لحزقيال حاجة رهيبة جدا: تنبأ على هذه العظام، واللي أنت هتقوله أنا هعمله. إن قلت تحيا تحيا، وإن قلت لا تحيا يبقى لا تحيا. وبدأ حزقيال ينادى على العظام: أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب، لأنه هكذا قال السيد الرب. وبدأ يتكلم مع العظام يقول: وبينما أنا أتنبأ كان صوت وإزرعش، فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه. بدأ ربنا يرعش العظام اليابسة. بس الجميل أنه بعد كده يقول: وقامت على أقدامها جيش عظيم جدا جدا. ليه جدا جدا؟ لأنه لما راح حزقيال كانت العظام يابسة جدا وكثيرة جدا، فلما ربنا عمل معجزة عملها جدا جدا. لو انت حالك صعب جدا ربنا هيتمجد جدا، بس لو صعب جدا جدا يبقى ربنا هيتمجد جدا جدا. طب لو صعب جدا جدا جدا يبقى ربنا هيتمجد جدا جدا جدا. وربنا عايز يقول حاجة: بمقدار صعوبة اللي بتكتس فيه وبمقدار العظام ما هيبسة، بمقدار المجد اللي ربنا هيعمله. انا نفسي اقول لك سؤال: ايه العظام اللي عندك في حياتك والعظام اللي فقدت فيها الامل؟ عشان ربنا هيسالك سؤال بعد شويه يقول لك: اتحيا هذه العظام؟ لو قلت لا تحيا انت وايمانك، بس لو قلت تحيا هذه العظام ربنا يقول لك: طب تنبأ. تنبأ على الزوج، على الزوجة، على الولاد، على الأصدقاء، على خدمتك، على العظام اليابسة اللي عندك واللي فقدت فيه الأمل، لأن ربنا ناوي يعمل حاجة جديدة، بس انت تنبأ، تقدر تتنبأ النهاردة نبوة كده غير الواقع. حسقيال شافها يابسة جدا، مفيش فايدة، يقولك الموضوع يابس على آخر، الموضوع جايب آخره، مين يقدر يقوم العظام دي؟ بس اللي ميت قوي في حياتك واللي يابس قوي واللي بيه كتير قوي، ربنا يعمل منه جيش عظيم جدا جدا. أصلي ليك النهاردة ربنا يطلق نبوات. عارف الجزء الأول في حسقيال 37 يقول كده أنه سبع مرات تنبأت وقال لي تنبأ وتنبأت كما أمرت، كانوا عايز يقول اللي قلته ربنا عمله، اللي قلته ربنا عمله. أصلي ليك من كل قلبي تتنبأ على كل يابس وعلى كل حال صعبة عندك، وربنا يعمل معك أمر عظيم، واللي انت هتقوله وتجزمه قدام ربنا بإيمان وثقة هو اللي ربنا هيعمله. أصلي ليك ولبيتك وكل ما تمتد إليه يديك تكون في اسم المسيح مملوء بالحياة، وتقول كده لا أموت بل أحيا وأحدث بجميع عجائبك. والرب معاك، وإلى اللقاء في آية جديدة وفكرة جديدة.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

هنحفظ آية بداية السنة، هندخل بآية بشعار حاجة في جيبنا كده في كل مرة بنقعد قدام رب. ليه بنحفظ آية؟ عشان مرات كثيرة نيجي نصلي نقول هما كلمتين، يا رب بارك هذا الطعام، شكرا يا رب على مش عارفة إيه، هما جملتين ثلاثة وبيخلصوا. لما بيكون معنا آية نقدر نقول له أنت قلت، نقدر نقول له أنت وعدت، نقدر نقول له هما قالوا، كتابك بيقول. عشان كده هنحفظ مع بعض آية سهلة جدا، عبارة عن 15 كلمة موجودة في تثنية 11-12. سهلة جدا تشاهد تثنية 11-12، 15 كلمة، 3 جمل. يلا بينا، هتطلع قدامكم إن شاء الله على الشاشة. بتقول كده: أرض يعتني بها الرب إلهك. سهلة. الجملة الثانية: عينا الرب إلهك عليها دائما. حط دايرة على دائما، مش عايزين ننسى الكلمة دي. ثالث جملة: من أول السنة إلى آخرها. دي أسهل جملة في الحياة. يبقى نبتدي بآخر جملة، من أول السنة لآخرها، دي حطناها على جنب. تمام. الجملة الأولى بتقول: أرض يعتني بها الرب إلهك. الجملة الثانية بتقول: عينا الرب إلهك عليها. وقلت ما تنسوش كلمة إيه دائما، ما ننساش كلمة إيه، ما ننساش كلمة إيه دائما. لو نسينا كل حاجة يبقى عين الرب على أرضي دائما من أول السنة إلى آخرها. غمض عينك، ما تغشش بليز من الشاشة، وقول معايا: أرض يعتني بها. شكرا للناس اللي غمضت عينيها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. عشان تثبت معاك أي آية، صلي الآية دي. ده اللي عايزة أدعوكم، نغمض دلوقتي عينينا بجد عشان نصلي الآية دي لحياتنا. أشكرك يا رب إنه عينيك دائما على أرضي، على حياتي، على صحتي، على عيلتي، على ممتلكاتي، على شغلي، على أحلامي. أشكرك عشان أنت من أول السنة لآخرها عمري ما وقعت يا رب من حساباتك. من أول السنة لآخر يوم، لآخر دقيقة، لآخر ساعة، يا رب عينك على أرضي تزرعها وتقلمها وتزبطها وتزرع فيها ثمار كتيرة قوي.

الآية لآخر مرة، حطها جواك، نفسي نزعقها بصوت عالي، لكن قول: عيالي يعتني بهم الرب إلهي، عينا الرب إلهي عليهم من أول السنة إلى آخرها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما دائما من أول السنة إلى آخرها. 12 ساعة في 7 أيام في الأسبوع، في 52 أسبوع و365 يوم، فقد سنين عمري وعمرك، سنين طويلة مضت، بس الرب بكل الأمانة يعتني بي وبيك. أمين. تعالوا نقف كده وإحنا بنسلم ربنا بداية السنة، ونعترف ونقول له: سنين طويلة مضت أنت معتني بي، أشكرك، أشكرك على السنين اللي عدت كلها بين إيدك، بنسلمك يا رب.

قد إيه مرات بنصدق إن العيان الصعب ده هو اللي هياخد مجره؟ تقارير الأطباء اللي بتقول إني عندي مرض صعب قوي، خناقات وصوت الخناقات اللي في البيت، العيا، التعب، الإحباط، الفقد، الوحدة، قد إيه مرات الحاجات دي بتبقى صوتها عالي جدا لدرجة إن الإيمان بيخبو بيضائل قدام صوت العيان العالي جدا. فبيبقى صعب قوي أصدق إن في نصرة جاية، صعب قوي أقول إني همشي في موكب نصرة المسيح في كل حين، صعب أصدق إنه هو غلب وبالتالي أنا هغلب. صح؟ صوت العيان مرات بيبقى عالي قوي. لما بنحفظ آيات زي الآيات اللي بتقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا قوات ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. لو حافظ الكلمات دي هدخل بثقة وهقول لك أنت يا رب غلبت، وأنا واثق أن الغلبة دي هتبقى بتاعتي. تعالوا نسمع الترنيمة الجاية بتقول ثقتي ثقتي واثق بكل الكلمة ما تحمل من معنى أن أنت يا رب غلبت وأنا فيك غالب يسوع. أمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور، واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده افكار انتحاريه. قول له لسه الايام اللي جايه تحفظ فيك انت يا رب، ولسه اوقات على الدعوه والارساليه، وانه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي اي واحد يا رب انت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

قصص كتيرة قوي بتبتدي بعبارة في ستينات القرن الماضي، في السبعينات، قصص كتيرة قوي بتحكي عن زمان، وكأن الناس نفسها ترجع أيام زمان دلوقتي. كل جيل شايف الجيل اللي بعده مفهوش بركة، أو إن البركة بتقل، أو إن الخير بيقل، مع العلم بأن الدنيا بقت أكتر راحة جيل ورا جيل. السؤال بيقول ليه دايما الناس شايفة أن أيام زمان أحسن، مع أن القصة مش كده؟ تعالوا نشوف سفر الجامعة بيقول عنها إيه.

هل فعلا كان في اختلاف بين كل زمن والتاني؟ يعني لو أنا عشت مدة أيام حياتي في زمن قديم، في ناس نفسها ترجع تعيش أيام زمان، أيام الأبيض وأسود، في ناس نفسها ترجع تعيش أيام ما قبل التكنولوجيا. كل واحد بيبقى عنده حلم أو عنده زمن شايف أن الزمن ده هو أفضل زمن عدى على وش الأرض. الحقيقة اللي قالها سليمان في سفر الجامعة أصحاح 7 لا تقل لماذا كانت الأيام الأولى خيرا من هذه، لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا. ما تقولش ليه أيام زمان كانت أحسن من دلوقتي، لأن السؤال ده بيدل عن عدم حكمة عندك. السنين بتختلف وشكل التقويم بيختلف واللبس والثقافة، لكن تفضل الفكرة اللي بتدور حواليها البشرية هي هي، بس الطريقة هي اللي اختلفت، من نشل محافظ لسرقة إلكترونية لاحتيال ديجيتال. السرقة هي السرقة، لكن نوع النشالين هو اللي اختلف والمسروقات اختلفت. ما كانش المجتمع اللي عايش فيه سليمان تقريبا من 3000 سنة مختلف كتير عن دلوقتي. بيقول كده في جامعة 4 عن دموع المظلومين كان في ظلم، وبيقول في جامعة 5 عن ظلم الفقير كان في احتيال، بيقول في جامعة 10 عن قادة غير حكماء بيقول قد رأيته عبيدا على الخيل. يعني كان في مديرين شركات ورؤساء ومسؤولين ما كانش عندهم حكمة، وبيقول في جامعة 8 لأن القضاء على العمل الرديء لا يجري سريعا، يعني في مذنبين، يعني في مجرمين بيتمادوا في الشر ومفيش عقوبة مناسبة ليهم. بيقول في جامعة 5

كل الحاجات دي. قصة متغيرتش، مشاهدها ثابتة، ففي كل مرة بنفتكر ان احنا لو رجعنا زمان هنعيش احسن، او احنا لو كنا في الزمن الفلاني الوضع هيكون افضل. انا حابب افكرك ان الخطية والشر وصراعات الانسان هي هي اللي ثابتة في كل زمان، بس الشكل والصورة والقصة مختلفين شوية. عشان القصة بتتغير مشاهدها بتظل فكرتها واحدة، وكأن الحياة بتطلع في كل عصر وجيل بقصة مختلفة لكن مضمون ثابت، بشجعك انك تدور على الثابت في عالم متغير، البحث عن الله. شوف قصتك النهاردة وسط جيلك، وسط ظروفك، وسط العالم بتاعك، هتلاقي الله ثابت لا يتغير، الله المحب، الله الحنان، الله العادل، الله الرحيم، الله الكريم. هتلاقي حاجات كتيرة قوي محتاجها تعالج القصة الوحشة اللي انت شايفها. الحل مش في الرجوع للماضي، الحل مش في انك تعيد قصة جيل قبلك، الحل انك تشوف النور وسط المشهد الضلمة اللي انت فيه. عشان كده اشجعك تعمل زي ما قال سليمان، اتق الله مدة ايام حياتك.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
2: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف. لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أهلا بيكم في وقت جديد وتسبيح جديد وترنيمة جديدة للسيد، لأنه يستحق ويستاهل. تعالوا نبتدي الوقت بتاعنا النهاردة بالصلاة، نبتدي وقت عبادتنا. يا رب بنشكرك لأنك موجود، نشكرك لأنك حي وحقيقي. عايزين يا رب نختبر حضورك ونلمس حضورك منين ما كنا يا رب.

0: يا رب بنعبدك بنسجد لك بالروح والحق، بنرفعك وبنعليك يا رب لأنك مستحق، لأنك تستاهل كل السجود والعبادة. ندي لك كل الإكرام، ندي لك كل المجد، كل التعظيم. بنعليك يا رب وبنرفعك. نفسي في الدقائق الجاية خد دقيقة فكر في حاجة أو اتنين وعظم الرب عشانها، اديله التعظيم والإكرام والمجد لأنه يستحق ويستاهل.
1: يا رب عظمك يا رب علشان عملك القدوس، بشكرك يا رب علشان صليبك، عملك الكفاري، انك تيجي يا رب علشاني، انك يا رب تبقى عايز تخصصني ليك ابقى ملكك، فتيجي انت مخصوص علشاني. بشكرك، بشكرك وعظمك يا رب جدا علشان عملك يا رب اللي مكمل يا رب بقاله سنين ومكمل معانا يا رب طول الوقت. شكرا يا رب لانك انت مكمل في النعمه بتديها لنا. اشكرك يا رب لاجل مراحم كثيره كل يوم بتتجدد، بتتجدد يا رب ليا باسمي. بشكرك لانك مجدي ورافع راسي، انت هو امس واليوم وإلى الأبد.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل سويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة. في فترات كتيرة في حياتي كنت بسأل نفسي وأسأل الروح اللي جوايا، هو إيه مشكلة الكذب؟ يعني أنا لو اضطريت إني أكذب عشان أحل مشكلة ما بين اتنين، أو عشان أنقذ نفسي من موقف، أو علشان أنقذ نفسي من خصم في الشغل، أو حتى علشان أهلي ما زعلوش مني لأني اتأخرت عليهم مثلا على الغداء، إيه مشكلة؟ فين الضرر اللي هيقع عليا أو عليهم لو أنا قلت اتأخرت علشان كان في حادثة في الطريق؟ ايه المشكلة لو قلت المدير ان اتأخرت على الشغل نص ساعة عشان الجيران كانوا قافلين عليا في ركنة العربية؟ مين المضرور كده؟ بالعكس انا مضرورة لو قلت الحقيقة. عارفين زمان لما كان التليفون الارضي يتصل وكان الاهالي يقولوا لاولادهم قولوا نايم قولوا مش موجود، والعيال كانوا يروحوا يقولوا بابا مش موجود. لكن واه من لكن، كل مرة بقرأ قصة آدم وحواء وبسمع وعظة عنها بفهم قد ايه الكذب مضر، وإنه مفيش حاجة اسمها كدبة بيضة وكدبة سود. كل مرة بيعدي عليا يوحنا 8 والمسيح بيتكلم عن الحق اللي اليهود عايزهم يعرفوه ويثبتوا فيه، ويقارن بين الحق وبين الكذب والكذاب وأبو الكذاب، أدرك إن لا محال مفيش خلطة بين الكذب والحق، وإن الحق هو المسيح، وإن كل مرة بختار الكذب أياً كان السبب أو العذر أو النتيجة اللي أنا خايفة أواجهها، أنا باخد صف الكذب وباخد صف الكذاب. مش بس باخد صفه، ده أنا بكون بنته. عارف يعني إيه إن أنت بتعلن بنوتك وإنتي بتعلني بنوتك لإبليس وبتعلني إنه أبوكي؟ إنتي متخيلة؟ إنت متخيل إحنا بنعمل إيه في نفسنا؟ إحنا بنستخدم لغة بيستعملها أبو الكذاب. إحنا بندي لإبليس سلطان علينا، سلطان أبوة. هتقولي يعني مش من مرة، ايه المشكلة؟ ياريتها كانت مرة، ده مع الوقت بتكون لغتنا، وزي ما انتوا عارفين لغتك تظهرك. عارفة يعني ايه مع الوقت ان كلامي او كلامك يكون اغلبه كذب؟ يعني مع الوقت انا بكذب وانا بصدق كذبتي. مش بس كده، الشخص اللي قدامي لما بيسمع الكذبة بتاعتي دي بيحصل حاجة من الاتنين، يا اما بيصدقها وبيكمل حياته وبيبني عليها قرارات، والكذب اللي أنا قلته ده بيؤدي لنتائج تانية خارجة عن إرادتي وخارجة عن إرادته لأنه هو صدقني، أو بتتاخد الكذبة دي وهو بيكتشف أن أنا كذبت وبعد كده محدش بيصدقني، والعلاقة دي بتتكسر، مش بس مع الشخص اللي أنا كذبت عليه، لأ كمان مع نفسي، لأني ما بقتش نفسي، بقيت صورة مزيفة مش أصلية مش أصيلة.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعنينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دي اكتر احنا عرفنا نختبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بإيدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 115.
1: ليس لنا يا رب، ليس لنا، لكن لاسمك أعطي مجدا، من أجل رحمتك، من أجل أمانتك. لماذا يقول الأمم أين هو إلههم؟ إن إلهنا في السماء، كل ما شاء صنع. أصنامهم فضة وذهب، عمل أيدي الناس. لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها آذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي، ولا تنطق بحناجرها. مثلها يكون صانعوها، بل كل من يتكل عليها. يا إسرائيل، اتكل على الرب، هو معينهم ومجنهم. يا بيت هارون، اتكلوا على الرب، هو معينهم ومجنهم. يا متقي الرب، اتكلوا على الرب، هو معينهم ومجنهم. الرب قد ذكرنا فيبارك، يبارك بيت إسرائيل، يبارك بيت هارون، يبارك متقي الرب. الصغار مع الكبار، ليزد الرب عليكم، عليكم وعلى أبنائكم. أنتم مباركون للرب الصانع السماوات والأرض. السماوات سماوات للرب، أما الأرض فأعطاها لبني آدم. ليس الأموات يسبحون الرب، ولا من ينحدر إلى أرض السكوت، أما نحن فنبارك الرب من الآن وإلى الدهر. هللويا.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. بالمنطق كده الموضوع ده هيخلص عليا خالص، هيقضي عليا تماما، استحالة حاجة زي دي أخرج منها سليم. بنتعرض في حياتنا لأمور من صعوبتها استحالة نخرج منها سليم. سفر دانيال أصحاح 6. دانيال كان ليه منصب في المملكة وتعرض لمؤامرة ضده، لأن الناس التانية اللي كان ليها مناصب غاروا منه وكانوا عايزين يتخلصوا منه. فطلبوا من الملك إنه الجميع ما يطلبش أي طلب غير منه هو شخصيا، ما يصليش، ما يطلبش من إلهه. ودي حاجة كان استحالة دانيال يعملها، لأنه كان ليه علاقة حقيقية بإلهه الحي. لما عرف دانيال المؤامرة دي عمل الحاجة الصح اللي ساعدته يعدي الموقف الرهيب ده. عدد 10. فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته، جثى على ركبتيه 3 مرات في اليوم، وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. حط خطوط معايا، كما كان يفعل قبل ذلك، يعني ما خافش، ما تهزش، ما قالش طيب أجل لحد ما أشوف هقدر أعمل إيه، أنا في ظروف صعبة دلوقتي، أجل لحد ما أشوف هقدر أعمل إيه، أنا في ظروف صعبة دلوقتي مش هقدر أصلي، ربنا عارف إنه الظروف دي

ونقف هنا، هل فعلا علاقتك مع ربنا علاقة مستمرة منتظمة، ولا زي ما بيقولوا كده بتمشي على سطر وتسيب كام سطر تانيين؟ كمل مع بعض القصة. صلى ولجأ للرب زي ما كان دايما بيعمل، لكن إيه اللي حصل؟ المشكلة بقت أصعب. مش دايما بتلاقي التدخل الإلهي فوري، لكن تأكد أن التدخل الإلهي جاي. سفر حبقوك 2 بيقول لنا إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. دانيال صلى، لكن للأسف المؤامرة اكتملت وطرح دانيال في جب الأسود. أيوة زي ما أنت سمعني كده، جب الأسود. طيب يبقى أكيد الأسود هتبلعه، دي حاجة ما فيهاش كلام. كمل معايا القصة. ولو أنت شاعر إن مشاكلك بلعاك، إنك في جب مش عارف تخرج منه، إن حياتك مهددة، إن مفيش نجاح، واستمع معايا كده وتمتع. راح الملك الفجر عند جب الأسود وسأل سؤال رائع في عدد 20: يا دانيال عبد الله الحي، حط خط عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده دائما، حط دايرة على دائما، قدر أن ينجيك من الأسود؟ يعني أنت مش راضي تتنازل، أنت بتعبد ربنا، أنت مع الرب، ماشي مع الرب، ومش خايف من أي حاجة، وبتواجه أي حاجة بلا أي تنازلات، بس هل ربنا قدر ينجيك؟ اسمع الرد بقى اللي ليك النهاردة، عدد 22. رد دانيال وقال له: إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني. كمل العدد اللي بعده: فأصعد دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه. لو تمسكت بالرب، لو ما تنزلتش، اتأكد حتى لو أنت في جب أسود، حتى لو في تهديد عليك، حتى لو في أمر صعب أنت في وسطه، الأسود اللي بتواجهك مش هتقدر عليك، مش هتقدر تبلعك، لأن إلهك حي وإلهك حقيقي يسد كل أفواه الأسود ويحميك من أي ضرر. قل له: أنت الإله الذي تنجي وتنقذ وتعمل الآيات والعجائب. يا رب أشكرك من أجل إنقاذ إلهي، أشكرك لأنه لم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه، أشكرك لأنك تنقذ تعمل الآيات والعجائب، أشكرك لأنك تمنع الضرر، أشكرك لأنك تسد أفواه الأسود، أشكرك لأنك تصنع عجبا، لأنك إله العجائب وحدك. نتقابل بكرة في حلقة جديدة.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج الحب المحرر مع مريان حبيب.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم، حلقتنا النهاردة عن الحب اللي بيحرر من الجروح القديمة. جرحك مش هو عنوانك، والماضي مش هو نهايتك. لما بيلمس الطبيب الأعظم نزيف الروح، بتتجدد وبتبقى إنسان جديد. كلنا شايلين جوانا جروح كتير، جروح من كلمة كسرتنا، خيانة وجعتنا، أو موقف خلانا نحس إننا قليلين. الجروح دي بتعيش جوانا سنين وبتخلي القلب تعبان، جروح سكتة بس بتوجع بسبب كلمات جرحة، خزلان حصل لينا من شخص عزيز علينا، فقدان شخص غالي، أو حتى حب ما اكتملش. الجروح دي ممكن تأثر على اختياراتنا، على علاقتنا بالآخرين، وعلى علاقتنا بالرب كمان. لكن الحق، محبة الله قادرة تمسح أي أثر لأي جرح قديم وتلئم قلبك من جديد. محبته قادرة توقف نزيف الجروح دي كلها بس بلمسة يسوع. الوعد بيقول: يجبر المنكسر القلوب ويضمد جروحهم، مزمور 147. الله شايف الجرح، وهنرجع تاني لسفر هوشع لما الله بص لشعبه وقال: أشفي ارتدادهم، أحبهم فضلا. يعني إيه؟ يعني الله مش بس شايف الخطية، لكنه شايف الوجع اللي وراها، شايف الجرح اللي خلى الإنسان يبعد أو يقسى أو حتى يهرب منه. الحب الإلهي ما بيتجاهلش الألم، هو بيدخل جواه. المسيح عمره ما كان بيشفي من بعيد، كان بيلمس، بيقرب ويسأل. فاكرين الجملة المشهورة بتاعت يسوع: أتريد أن تبرأ؟ سؤال ربنا ده مش عشان إنه مش عارف، لكن عشان الشفاء بيبدأ بالاعتراف بالوجع. الحب المحرر ما بيقولكش انسى اللي فات، لكن بيقولك تعالى نواجهه سوا. نور المسيح قدامه الوجع المستخبي. في جروح بتبان على الوش، لكن في جروح أعمق مستخبية جوه الروح. ساعات بنحاول نداريها بابتسامة، نجاح في الشغل، أو علاقات جديدة، لكن كل ده مش مستخبي قدام يسوع. يسوع مش بيخاف من جروحك لأنه أقوى منها، ده هو الطبيب اللي جه مخصوص عشان المنكسرين. يمكن الجرح غير نظرتك لنفسك، أو خلاك تحس إنك قليل أو مش محبوب أو دايما مرفوض أو ضحية. وبتعرف الحقيقة، الجرح مش هويتك ولا اللي حصل لك هو اللي بيعرفك. المسيح بيقول: أخطبك لنفسي إلى الأبد، هوشع 2. يعني اختارك مش علشان جرحك، لكن رغم جرحك. هو قادر يحول ندبة جرحك لعلامة قوة ونور. كلمتين من القلب. قصة الحب المحرر مش قصة كتبت زمان، ده واقع بيتعاش لحد النهاردة. لو قلبك صادق وبتطلب يسوع،
عمره ما هيرفضك، لأن محبته طول الوقت بتحرر وبتشفي وبتعيد للإنسان كرامته من جديد. جومر لما اتغيرت بحب ربنا بقت مصدر نور وطاقة أمل لبنات كتير، رجعت بنات كتير جدا لحضن الله. مفيش جرح أعمق من محبة المسيح، ومفيش ألم ما يقدرش يحولك لحياة جديدة. المسيح يقدر يحول الجرح لندبات منتصرة. محبة يسوع مش بتمسح الماضي كأنه ما حصلش، لكنها بتعمل معجزة أكبر، بتحول ندبة دي لرسالة. الوجع اللي كان بيكسرك النعمة هتحوله لقوة تعزي بيها غيرك. الجرح اللي كان مصدر خزي بلمسة يسوع بيبقى نور، بيفتح باب رجاء لناس تانية ممكن تكون بتعدي بنفس تجربتك. افتكر دايما الله لا يهدر ألمك، كل وجع مريت بيه ربنا بيحوله لتعزية. لو كشفت وجعك للنور مش هيحكم عليك، ده هيمسح بسلامه عليه. تعالوا نفتح الوجع قدام نور يسوع وقلبنا ونطلب منه ونقول له: يا يسوع، انت المحبة والشفاء، انا جيت لك بقلبي مجروح بحزن ساكن جوايا من سنين. الجرح ده اخد مني سلامي وفرق بيني وبينك، انا مش قادر انساه ومش قادر اشيله لوحدي. يا رب تعالى واشفي قلبي، اشفي كل كسر وضمط كل وجع، اخرجنا من سجن انا ضحية لاتساع في شفاء فيه. بقول انا مشفي ومتعافى بيك. المس يا رب كل جزء مجروح، كل ذكرى موجوعة، كل خوف وقلق. حررني يا رب من ألم الماضي، اشفي روحي، فكرني قد ايه انت حبتني وفادتني، علمني اتقبل نفسي واحبها زي ما هي. انا بقبل الشفاء وبقبل الحرية. امين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. كان بقالي فترة مضغوطة ومجهدة ومنهكة، والنهاردة كنت قايمة وأنا عايزة أنتهر كل حاجة ضغطاني الأيام دي، فكنت حاسة أني أنا مليانة بدفعة من جوايا أني مش لازم أسيب نفسي في الوضع ده. فكنت بقول لربنا الكلمات دي: يا رب، بنتهر باسمك القدوس القدير صاحب السلطان كل تشويش على ذهني بقاله فترة، كل عدم قدرة وتوهان. بنتهر كل قفلة من علي عشان معرفش أقعد معاك زي ما المفروض أقعد، ومرجعش المكان قوتي ونصرتي وشغفي بيك والقعدة الحلوة اللي بقعدها معاك. انت اديتني مفتاح للنصرة وانا جاية امسك فيه، امسك في يسوع المقام من اجلي، في الدم الغالي اللي بيقدسني وبيطهرني ويغطيني بحماية غير عادية من وجه العدو اللي عايز يفترسني. امسك في الحق الكتابي اللي بيأكد لي كل يوم اني ابنة مش عبدة، اني محبوبة ومقبولة في عرش النعمة على حساب دمك الغالي، وان لي كل النصرة فيك. أنا مش ضعيفة ولا مكسورة الجناح ولا مليش سلطان ولا هفية إبليس يخبط زي ما هو عايز فيا. أنا بنت الملك بحقيقي، ودي مش حقيقة بصبر روحي بيها، ده اللي فعلا لازم أعيشه فيك. أنا عندي كل اللي يكفيني، عندي كل اللي يخلي راسي مرفوعة مش محنية ولا يأسة ولا ما عنديش قوة. كل كذب ترمى عليا من العدو وأنا قبلته أرميه عند أقدامك عند الصليب. أتحرر من كل تأثيرات وكل إحساس بالضعف وصغر النفس وعدم القدرة، إني مش قادرة ومش عايزة أعمل حاجة. أتحرر بالكامل فيك يا يسوع دلوقتي، أقبل بكل فخر واستعداد عملك الكامل عني، أترمي بكل اللي فيا في حضنك واستقبل نورك وحقك وقدرتك، غفرانك وتحريرك وقوتك وسلطانك اللي تتهولي في المسيح. أشوفني وأنا جنب يسوع المقام في السماويات، ده مكاني الأصلي والأصيل، واللي بعد شوية طوله ولا إسره هوصل ليه وارتاح فيه للأبد في حضنك وبين إيديك، وهعيش معاك حياة أبدية لا تنتهي كاملة في كل شيء. يسوع دفع تمنها غالي قوي عشان أمتلكها تاني بعد ما فقدت مني في آدم، لكن في المسيح وهبت ليا اللي أغلى وأقيم وأقدر. فاللي كان ليا في آدم حاجة، واللي ليا في المسيح في الابن الحبيب وفي عمله عني حاجة تانية خالص. أقدر أعيش معاه من دلوقتي في السماويات وأنا لسه بالجسد على

اسمعني إلهي حين أطلب عونه، لا تشمت بي يا عدوي، مع أنني سقطت إلا أنني سأقوم، مع أنني الآن أجلس في الظلمة إلا أن الله سيعطيني نورا. حسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي إيه هو الإيمان. اقري الأعداد اللي في رسالة العبرانيين 11 وعدد 1: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. وفي ترجمة تانية تتكتب كده: الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود بالفعل. وكأن ربنا بيقول لي أنا عايز عضلة الإيمان كل يوم تقوى عن التاني، عشان الإيمان بيساعدك تعيش صح وانت واثق في قيمتك ومكانتك ومصدق في اللي اتعمل عشانك ووهبك القيمة والمكانة دي، عشان كده تقدر تعيش على قدهم، مش تعيش باللي شايفه واللي حسه في العالم، واللي دايما عايزك متكعبل في روحك وفي الأحداث اللي حصل حواليك، واللي دايما بيشدك عشان تعيش أقل بكتير من اللي ليك. العدو عارف انت مين بالظبط، والسلطان والمكانة اللي خدتها في المسيح، والموضوع ده مجننه ومخليه هايج على طول على ولادي. هو شايف أمور في عالم الروح أنتم مش شايفينها، عشان كده هو اللي خايف منكم ومن تأثيركم ومن السلطان اللي ليكم على الأمور وعليه هو شخصيا. عشان كده كل ما قدر يضغط عليك عشان تنسى أنت مين في المسيح ويعيشك في المحسوس والملموس والمتشاف، هو نجح يزحزحك حتة عن مكانك. وكل ما قدر يخليك في الحتة دي أطول وقت هو سعيد جدا. عشان كده قعدتك اليومية الأمينة مهمة، الروح القدس اللي جواكم اللي يأكد ليكم انتم مين، والنصرة اللي ليكم في المسيح شكلها ايه مهم جدا. عيون ذهنك اللي تتفتح على الحق الموجود بين ايديك، واللي لما تصدق فيه تدرك قيمتك ومكانتك الحقيقية هي ايه وفين، تخليك ما تقبلش تعيش بالأقل، تعيش على الكفاف وانت متاح ليك غنى أبوك السماوي. العدو عارف تأثير المؤمن الحقيقي عامل ازاي، شافه على مر العصور والتاريخ، شاف اللي صدقوا وعاشوا وماتوا على الرجاء قبل المسيح كانوا عاملين ازاي وأثروا في التاريخ كله ازاي، واللي جم وقت المسيح وبعده فتنوا المسكونة ونشروا رسالة الرجاء وغيروا وجه الأرض كلها. هو عارف الحاجات دي، وعارف ان لسه المؤمنين قادرين ولسه عندهم اللي يكفيهم يغيروا العالم. عشان كده هو غضبان، مش عايز ولادي يعيشوا بكل اللي توهب ليهم فيفضلوا يتسندوا طول عمرهم وما يجروش ولا ينطلقوا، مش بس يجروا لكن يطيروا بالروح ويأثروا ويغيروا في أمم وشعوب. وكاتب رسالة العبرانيين في إصحاح 11 كان عايز يفكر الكنيسة باللي صدقوا وأمنوا وعاشوا حقيقي بالإيمان، تأثيرهم كان عامل إزاي من أول الخليقة. والإصحاح ده مش هينتهي إلا بنهاية العالم، وكل جيل بيكمل بأبطال الإيمان اللي فيه، والأبدية طويلة هيذكر فيها أساميهم واللي عملوا لأجل المسيح. بيقول في عدد 33 و34 من نفس الإصحاح: الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء. دول اللي أمنوا بالرجاء إن في مخلص لسه هيجي عملوا ده كله. طيب اللي جم بعد يسوع بعد ما شافوا وأدركوا كل اللي عملوا ليهم وفيهم، بعد الصلب والقيامة وحلول الروح القدس الدايم فيكم والنصرة اللي انتصرها ليكم، يقدروا بقى المؤمنين دول يعملوا إيه؟ عشان كده إبليس مرعوب منك يا مؤمن، وعشان يعطلك على قد ما يقدر يرعبك أنت منه، مع أنه فقد سلطانه عليك في الصليب. لسه ليه سلطان على العالم اللي وضع فيه واللي هو رئيسه، لكن أنت ليك السلطان تقف ليه وتنتهره وتهزمه. تقدر تعمل كده؟ صحيح هيلف ويرجع لك تاني، لكن في كل مرة تفتكر الأيام اللي وقفت فيها بحقيقي وحاربت ودفعت عن نفسك وتمسكت بالنصرة اللي ليك، حصل إيه؟ مشي وسابك وانت اتمليت قوة. ورجوعه تاني ما يخوفكش، لكن يخلي عضلاتك أقوى وإدراكك للحرب أسرع لأنك اتدربت في المرة اللي فاتت. لكن للأسف لما بتريحوا وتنسوا كل أمر جديد بيجي بيه عليك بتحس إنه حاجة

كبيرة قوي ومش هتقدر عليها وتبقى خايف في روحك، وده بالظبط اللي هو عايزه. خليك خاضع لأبوك وسامع ليه، هو اللي هينبهك بالروح القدس اللي فيك، الحرب اللي جاية عليك أو اللي انت فيها دلوقتي ومش عارف تدركها. وقتها هتاخد قوة تقاوم بيها بالحق والنور اللي عندك، وإبليس ما بيقدرش يقف قدام الحق لأنه كذاب، ولا قدام النور لأنه ظلمة، وأقل نور بيفتح الظلمة ويكشفها فيهرب منك، وإلهك وأبوك هيكون جنبك. وبرضه بأكد إنه مش هيسيبك على طول، فأول وقت هيلاقيك غفلان أو مش واخد بالك هيهجم تاني، بس أنت المفروض تكون عرفت الحيلة وتقف وتصد، واللي كان بياخد منك أيام ياخد منك ساعات لأنك اتدربت وعضلة إيمانك قويت. ما تخافش، اللي معاك واللي فيك أقوى من اللي عليك، وانت مش بتحارب لوحدك. الروح القدس يفتح عيون ذهنك فتشوف الجيوش اللي بتحارب معاك حروبك، يا ابن الملك ويا بنت الملك. آمين.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي المستمعين والمستمعات في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا بنتعلم مع بعض من كلمة الله من سفر الأمثال، وده سفر عملي قوي بيفرق قوي في حياتنا كل يوم. وسفر الأمثال مليان حكمة عملية لكن مش حكمة عالمية، فإحنا بنعيش أمور الله بطريقة عملية في حياتنا بمنطق الله وبطريقة الله، مش بس بتشمل العقل لكن كمان كل حواس الإنسان. الشخص الحكيم تبقى أفكاره مظبوطة وكلماته مظبوطة وأفعاله مظبوطة. النهاردة هنتكلم مع بعض في سفر الأمثال أصح 3 من 13 ل 20. ركز معايا وركز معايا في الكلمات الحلوة والغالية دي. طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة وربحها خير من الذهب الخالص. هي أثمن من اللآلئ، الحكمة يعني، وكل جواهرك لا تساويها. في يمينها طول أيام وفي يسارها الغنى والمجد. طرقها طرق نعم وكل مسالكها سلام. إيه الكلام الحلو ده؟ هي شجرة حياة لممسكيها والمتمسك بها مغبوط. مغبوط يعني يا بخته. الرب بالحكمة أسس الأرض، أثبت السماوات بالفهم، بعلمه انشقت اللجج وتقطر السحاب ندى. يا بختك، يا بختك دي كلمة بنسمعها مرتبطة بحاجات حلوة كتير، زي مثلا واحد عنده عيلة حلوة فتقول له يا بختك. كل الحاجات اللي تميزنا بيها لما بتيجي سيرتها نقول لواحد يا بختك، عيلة، ثروة، ذكاء، واحد شاطر كده يعني. واحد عنده صداقة مميزة بنقول له يا بختك بصاحبك. ترقية في الشغل، فرصة شغل حلوة أو سفرية لها مواصفات خاصة كده. الحكيم هنا سليمان وكلمة الله بتقول يا بختك بلغة الكتاب طوبة للشخص اللي بيلاقي الحكمة واللي بيوصل للفهم. كأن الحكمة دي كنز عظيم جدا الواحد يوصل له فكأنه يغتني. السؤال بقى إزاي نلاقي الحكمة وإزاي ننال الفهم؟ هقولك شوية حاجات. أول حاجة زي ما بيقول سفر الأمثال، رأس الحكمة مخافة الرب. اطلب الرب، اطلبه. 2، اتواضع، اعرف ان انت محتاج ليه. 3، اقبل المسيح في حياتك كمخلص وسيد ورب على حياتك، لان هو الحكمة اللي جاية من السماء. معرفة كلمة الله تدي لك حكمة. العشرة والشركة مع ناس حكمة فتبقى حكيم زيهم. عشان تكون حكيم وعندك فهم وتاخد الكنز ده يبقى عندك قابلية للتعلم. اتعلم وتغير كل يوم. الحكمة الحقيقية هي شخص المسيح. لما تتملي بيه تتملي بالكنز ده. عايز تعرف ازاي تاخد الحكمة وتتملي منها؟ اشجعك ارجع اسمع اول حلقتين. الحلقات الجاية هنكمل في نفس الايات ونشوف ايه البركات والمكاسب لما نمتلي بالحكمة وبالفهم. اشجعك النهاردة اعمل زي كده واطلب من الرب وتعالى بتواضع وقول له انا بقبلك مخلص ورب وسيد، املى حياتي بالحكمه، انا محتاج لك. فحياتك تبقى مليانه بكنز غالي قوي. ربنا معاك ويبارك يومك وحياتك.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: تصبحوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة وإعلان حق جديد من كلمة الله مع راديو الحياة الأفضل. وانت بتسمعني ركز معايا، ربنا عايز يقولك كلام جديد لقلبك. في مزمور 5 وعدد 11 آية جميلة بيقول داود للرب: ويفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد يهتفون، وتظللهم ويبتهج بك محب اسمك. حب الآية دي قوي قوي، وداود بيقول للرب يفرح جميع المتكلين عليك. يا ترى انت ايه مصدر اتكالك وايه مصدر سندك؟ انت بتتكل على مالك ولا على قدراتك ولا على معارفك واصدقائك وحبايبك وقرايبك والعيلة؟ ولا هل يا ترى انت متكلك ومستند مسند يدك هو الرب؟ هل يا ترى انت النهاردة مسنود على الرب؟ ربنا عايز يكلمك كلام جديد جوه قلبك. هل يا ترى الرب هو اللي شايلك وحملك وماشي بيك؟ انت مسنود على ايه؟ يمكن عندك حسابات في ذهنك ومتكل على امور حواليك. على فكرة ممكن كل الحاجات اللي انت بتتكل عليها في وقت من الاوقات تروح. ممكن تتكل على المال يميل، تتكل على الصحة ممكن يوم من الايام تعتل قليلا او كثيرا، تتكل على الاشخاص ممكن يرحلوا، لكن لما تتكل على سيدك الازل الابدي هو ده اللي دايم. يمكن في غربة وبتسمعني وحس ان انت وحيد وملكش حد، بس ربنا بيقولك انا ليك في الارض دي. يمكن حاس الوقت اللي فات انه ناس كتير اتخلوا عنك، بس ربنا بيقولك تقدر تستند عليا وتتكل عليا. عشان كده داود بيهتف ويقول للرب ويفرح جميع المتكلين عليك وإلى الأبد يهتفون. بيهتفوا بمحبتك ورعايتك وأمانتك وصلاحك وحكمتك طول الوقت، ورد الفعل أنك تظللهم ويبتهج بك محب اسمك. أنا نفسي أقولك النهاردة من كل قلبي اتكل عليه وتسند عليه، وخلي الرحلة وانت ماشي خليه يمسك إيدك وخط معاه كل خطوة، وانت مليان باليقين والسلام أنه مش هيسيبك، مش هيتخلى عنك، لكن كل الوقت هو صالح، كل الوقت هو حكيم، بيعمل كل الأمور بحكمة وروعة، وتقول له كل أعمالك بحكمة تصنع، بيصنع الكل الخيري. ونفسي أقول لك النهاردة يمكن تقول لي ما هو سابني وهو سمح لي بالظروف الفلانية، نفسي أقول لك تعبير مالي قلبي، خده كإعلان من يد الله لقلبك، إنه الإيد اللي تسقبت لأجلك بحب على الصليب لا يمكن في يوم من الأيام تأذيك، لكن مش هتقدم لي غير كل الحب كل الخير كل الرحمة. افرح بالرب واتكل عليه، امسك بإيده وافرح بيه، واهتف النهاردة وقول ويفرح جميع المتكلين عليك. هو مصدر الفرح وهو السند الوحيد. ربنا يحميك يحمي بيتك، يديك نعمة تشوفه في كل ظروفك الوقت اللي جاي، وهو اللي هيكلل أيامك بالفرح وبالهتاف وبالسندة والمعونة. الرب معاك، وتقابل معاك في آية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح، أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام، ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب أشكرك لأنك أمين من الأزل وإلى الأبد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن أنت أمين للنهاية. أمين.

0: فعبرانيين الكتاب بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة بالأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. وإحنا يا رب النهاردة جايين نعليك ونقول لك أنت الكبير قوي، أنت العالي جدا، أعلى من كل رياس وسلطان وقوة. أنت اللي قدامك مشاكلنا بتصغر، أنت اللي قدامك كل لسان وقبيلة يا رب، كلنا بنرفع بصوت واحد ونفس واحد يا رب إكرام لجلالك. اقبل منا تسبيحنا النهاردة وكلم قلوبنا باحتياجنا يا رب، بنديك كل المجد. أمين.
1: رب لي كل المجد، جايين النهاردة واثقين أنه موجود وسطينا. كم واحد متأكد أن الرب حاضر الآن؟ خلونا نقف ونسبح الرب ونقول له عنينا متعلقة عليك، أنت وحدك يا يسوع وليس سواك، هحبك يا يسوع ولا حدش، ما ينفعش، مفيش حد ينفع يبقى معاك. أمين.

0: هللويا.
1: مفيش وجود لقوة تانية طول ما انتهينا. مصدقين ان الرب هيصنع بمجد النهاردة مجد غير عادي لا تخطئه عين. لما نيجي بكل القلب ونقول له عايزين نشوفك يخطف نفوس النهاردة من النار في اسم يسوع. كم واحد يقول امين؟
2: امين.

هللويا. تفضلوا. امكث معي يا سيدي. كم واحد عارف الترنيمه؟ هللويا. اتوقع اسمعكم.

المصريين في كلامهم بيستخدموا الشمس عشان يوصلوا معاني مهمة، بيحطوا الشمس في عبارة ليها معنى. فلما اليوم يبقى كئيب ومتضايقين يقولوا يوم ما طلعتلوش الشمس، لأنهم بيحبوا الشمس قوي. ولما يحبوا يوصفهم مكان مستحيل حد يوصله أو حتة خفية بيقولوا مكان ورا الشمس أو رايح ورا الشمس. سليمان استخدم الشمس برضو في سفر الجامعة لكن بطريقة مختلفة، استخدم 29 مرة كلمة تحت الشمس عشان يوصل معنى مهم جدا، حاجة هو كان شايفها تحت الشمس.

كلمة تحت الشمس اللي استخدمها سليمان في سفر الجامعة هي بتشرح منظور سليمان الأرضي، لأن كل حاجة على الأرض هي فعلياً تحت الشمس. سليمان قعد يبص على كل حاجة موجودة على الأرض، كان حاطط الشمس هي المقياس اللي يبص تحته، هو ده السقف اللي مش هيطلع فوقيه. فقعد يتأمل في كل حاجة بتحصل تحت الشمس. 29 مرة بيحكينا عن حاجات بتحصل تحت الشمس، حاجات لما جمعهم كلهم على بعض طلع بنتيجة قوية جدا، باطل الأباطيل والكل باطل، إن كل ده ملوش لازمة. شاف الغنى وشاف الحكمة وشاف الحياة وشاف الموت، اتكلم عن الثروات واتكلم عن التاريخ واتكلم عن الحكماء واتكلم عن الجهلاء. هو لف لفة كبيرة قوي في الأرض وحب يدور على معنى، في النهاية طلع بكلمة باطل الأباطيل. الإنسان اللي عايش تحت الشمس هو محدود في إدراكه ومحدود في مفهوميته ومحدود في نظرته لو فضلت بس تحت الشمس، لكن في اللحظة اللي بيقرر فيها أنه يرفع عينيه فوق الشمس عشان يشوف الله خالق الكل، في اللحظة دي المنظور بيتغير، في اللحظة دي الإدراك بيتغير، في اللحظة دي كل حاجة على الأرض بيبقى لها معنى تاني، بتبقى الحياة بدل ما هي باطلة بتبقى فرصة لتمجيد الله، وبيبقى الموت بدل ما هو نهاية قصة هو بداية حياة أبدية، وبيبقى التعب بدل ما هو باطل بيبقى تعب لإكرام الله، تعب عشان أتمم مشيئة الله في الأرض. فهم معنى تحت الشمس مهم جدا عشان نفهم اللي كان سليمان بيقصده وبيقوله في سفر الجامعة. كان سليمان بيوضح أن كل المجهودات البشرية ممكن تكون عديمة القيمة النهائية لما بيتم التعامل معها بس وكأنها مطلقة، لكن لما بنشوف التعاملات البشرية وكل حاجة بتتم تحت الشمس على أنها جزء من خطة أكبر أساسها فوق الشمس، أساسها الله خالق كل شيء، الوضع بتغير. أنا النهاردة بدعوك أنك ترفع عينيك فوق شوية، فوق الشمس، وتشوف أن هناك إله حكيم، صالح، محب، متحكم، للقدرة، للقوة، للسلطان. مكتوب عنه أنه ليه السماء وليه الأرض، ليه المسكونة والساكنين فيها، ليه الليل، ليه النهار. هو إله عظيم، إله قدوس، إله مهوب، إله ما خلقش الدنيا وسابها تمشي لوحدها، لا، هو مسيطر على كل شيء. لو أنت هتفضل زي سليمان عينيك حدودها تحت الشمس هتشوف حاجات كتير قوي ملهاش معنى، ملهاش قيمة، تعب على الفاضي، لكن لو عينيك اترفعت شوية لفوق وقدرت تشوف الله العظيم المتحكم في المشهد هتقدر تشوف كل حاجة تحت الشمس بمعنى تاني. بولس بيقول في كلوسي 3: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. احنا مطالبين نعيش على الأرض ونستمتع بكل عطايا الله الجميلة لينا فيها، احنا لينا دور هنا، لكن حاجة مهمة قوي واحنا عايشين على الأرض ان عينينا تعدي حدود تحت الشمس وترى ما فوق، نهتم بما فوق. طب كل حاجة بنعملها على الأرض احنا شايفين كويس ان اللي بنعمله هنا ليه مردود في الأبدية، لنظرة فوق مختلفة عن اللي شايفينه هنا. لكل واحد عايش تحت الشمس بيبص تحت الشمس بس، النهاردة ارفع عينيك فوق شوية لترى خالق كل شيء وترى حياتك بطريقة مختلفة وتستمتع مدة أيام حياتك.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعنينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دي نقطة احنا عارف نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب جايين لك بنهدي قلوبنا من كل الدوشة اللي حوالينا، جايين لك عارفين انك ملجأ راحة وأمان.

ادينا يا رب نتمتع بيك بكلامك وأفكارك، ادينا أحلامك لحياتنا، ادينا طاقة يا رب لأيامنا اللي جاية. تعالى لقلبي وقلب كل حد بيسمعنا، واسمع صرخاتنا الغير منطوقة، تلامس مع الحيرة اللي مش بنعرف نعبر عنها، وبدد ده كله يا رب، ارمينا من نهرك، عطشانين للقعدة الحلوة معاك.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. أبانا الذي هو ضابط الكل. ساعات بشك إنك تقدر فعلا يبقى ليك السلطان، أو حتى إنك ضابط الكل. إزاي تكون ضابط الكل وفي ناس بتتقتل وتسرق وتخطف وتغش وتغتصب؟ إزاي كده؟ لكن صدقني يا رب، لما برجع أفكر تاني بفتكر إنك مش بس ضابط الكل، لكنك أب ضابط الكل. يعني أنت أبو الإنسان الشرير والإنسان الخير، أنت أب ضابط الكل وأولادك. في ناس منهم أشرار وفي ناس منهم خيرين. أنت كمان صابر على ده وعلى ده، وناوي تحط حد للشر ده. سؤالي ليك يا رب، هو أنت ما تقدرش تتنبأ أو تعرف اللي هيحصل قبل كده؟ أنت مش عارف الشر قبل ما يحصل؟ طبعا أكيد أنت عارف يعني، بس أنت ليه مش بتوقفه؟ أنا عارفة إنك أب مختلف، وإن الحدود اللي عندك حاططها للشر، بس أنا بصراحة مش شايفاها، ورؤيتك وفكرك وقوتك وسلطانك حساباتهم غير حساباتي. بس أنا بس عايزة أقولك، أنا مش شايفة قوي اللي أنت بتعمله. أنا عارفة إن نظرتي محدودة، سواء في القراية للأمور أو سواء في فهمي ليها. يا رب أنا جاي أخضع لك وأخضع لسلطانك بإرادتي، وبصدق إنك ضابط الكل رغم ان انا مش شايفه، وليك سلطان على الطبيعه وعلى الناس وعلى الامور اللي انا مش فاهماها. عارف ليه؟ لاني شفت ده بنفسي، شفته في حياه شعوب، وشفته في حياتي الشخصيه. في مرقس 4 لما حصل النوء العظيم، بنلاقي في الايه مرقس بيوصف لنا: فقام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم، فسكتت الريح وصار هدوء عظيم، وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. تفتكر الإله اللي خلق الدنيا كلها، إله تخضع له الريح والبحر، ملوش سلطان وملوش قدرة إنه يتحكم في الأمور؟ أبويا السماوي، أنا جاي أعترف لك إن أنا خايفة، وان انا كتير قوي بحس ان انت مش قادر توقف الشر ومش قادر تحميني، لكن انا جاي اقولك انه انت فعلا ابويا السماوي وانت ضابط الكل. ساعدني اصدق الحقيقه دي، ساعدني افهمها وادركها. كتير بحس ان انا مسؤوله عن حمايه نفسي وحمايه اولادي وجوزي والناس اللي حواليا، حمايه فلوسي وبيتي وممتلكاتي، لكن أنا جاي أقولك إنه الإحساس ده أنا عارفة إنه مش صح، وجاي أقدمه لك، وجاي أفضح نفسي وأفضح أفكاري ومشاعري قدامك. من فضلك يا رب ارفع عني الموضوع ده، وخليني أفضل دايماً واثقة فيك وعارفاك وشايفاك ومتأكدة في صلاحك. أمين.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليكن مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم، فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 102، صلاة لمسكين إذا أعيا وسكب شكواه قدام الله.
2: يا رب استمع صلاتي، وليدخل إليك صراخي، لا تحجب وجهك عني في يوم ضيقي، أمل إلي أذنك في يوم أدعوك، استجب لي سريعا، لأن أيامي قد فنيت في دخان، وعظامي مثل وقيد قد يبست، ملفوح كالعشب ويابس قلبي، حتى سهوت عن أكل خبزي، من صوت تنهدي لصق عظمي بلحمي، أشبهت قوق البرية، صرت مثل بومة الخرب، سهدت وصرت كعصفور منفرد على السطح، اليوم كله عيرني أعدائي، الحنقون علي حلفوا علي، إني قد أكلت الرماد مثل الخبز، ومزجت شرابي بدموع بسبب غضبك وسخطك، لأنك حملتني وطرحتني، أيامي كظل مائل وأنا مثل العشب يبست. أما أنت يا رب فإلى الدهر جالس، وذكرك إلى دور فدور، أنت تقوم وترحم صهيون، لأنه وقت الرأفة، لأنه جاء الميعاد، لأن عبيدك قد سروا بحجارتها وحنوا إلى ترابها، فتخشى الأمم اسم الرب وكل ملوك الأرض مجدك. إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده، التفت إلى صلاة المضطر ولم يرذل دعاءهم، يكتب هذا للدور الآخر، وشعب سوف يخلق يسبح الرب، لأنه أشرف من علو قدسه، الرب من السماء إلى الأرض نظر ليسمع أنين الأسير، ليطلق بني الموت، لكي يحدث في صهيون باسم الرب وبتسبيحه في أورشليم عند اجتماع الشعوب معا والممالك لعبادة الرب. ضعف في الطريق قوتي، قصر أيامي، أقول يا إلهي لا تقبضني في نصف أيامي، إلى دهر الدهور سنوك، من قدم أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد وأنت تبقى، وكلها كثوب تبلى، كرداء تغيرهن فتتغير، وأنت هو وسنوك لن تنتهي، أبناء عبيدك يسكنون وذريتهم تثبت أمامك.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي.
2: يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
3: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. بالمنطق كده الموضوع ده هيخلص عليا خالص، هيقضي عليا تماما، استحالة حاجة زي دي أخرج منها سليم. بنتعرض في حياتنا لأمور من صعوبتها استحالة نخرج منها سليم. سفر دانيال أصحاح 6. دانيال كان ليه منصب في المملكة وتعرض لمؤامرة ضده، لأن الناس التانية اللي كان ليها مناصب غاروا منه وكانوا عايزين يتخلصوا منه، فطلبوا من الملك إنه الجميع ما يطلبش أي طلب غير منه هو شخصيا، ما يصليش، ما يطلبش من إلهه. ودي حاجة كان استحالة دانيال يعملها، لأنه كان ليه علاقة حقيقية بإلهه الحي. لما عرف دانيال المؤامرة دي عمل الحاجة الصح اللي ساعدته يعدي الموقف الرهيب ده. عدد 10. فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته، جثى على ركبتيه 3 مرات في اليوم، وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. حط خطوط معايا، كما كان يفعل قبل ذلك، يعني ما خافش، ما تهزش، ما قالش طيب أجل لحد ما أشوف هقدر أعمل إيه، أنا في ظروف صعبة دلوقتي مش هقدر أصلي، ربنا عارف إنه الظروف دي مخلياني مهزوز. كم مرة لما عديت بظروف صعبة قوي قلت لا لا لا أنا مش قادر أصلي، ربنا مقدر إن أنا مهزوز، في حين إن العكس هو المفروض يحصل. علاقتي بإلهي أولاً وتفضل أولوية عشان أعرف ألاقي الحل، عشان أعرف ألاقي القوة، عشان أعرف ألاقي الإنقاذ. صلى دانيال، ومش بس صلى، ده كمل يصلي 3 مرات في اليوم، يعني كمل منتظم جداً. ونقف هنا، هل فعلاً علاقتك مع ربنا علاقة مستمرة منتظمة، ولا زي ما بيقولوا كده بتمشي على سطر وتسيب كام سطر تانيين؟ كمل مع بعض القصة. صلى ولجأ للرب زي ما كان دايماً بيعمل، لكن إيه اللي حصل؟ المشكلة بقت أصعب. مش دايماً بتلاقي التدخل الإلهي فوري، لكن تأكد أن التدخل الإلهي جاي. سفر حبقوك 2 بيقول لنا إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتياناً ولا تتأخر. دانيال صلى، لكن للأسف المؤامرة اكتملت وطرح دانيال في جب الأسود. أيوة زي ما أنت سمعني كده، جب الأسود. طيب يبقى أكيد الأسود هتبلعه، دي حاجة ما فيهاش كلام. كمل معايا القصة. ولو أنت شاعر إن مشاكلك بلعاك، إنك في جب مش عارف تخرج منه، إن حياتك مهددة، إن مفيش نجاة، واستمع معايا كده وتمتع. راح الملك الفجر عند جب الأسود وسأل سؤال رائع في عدد 20. يا دانيال عبد الله الحي، حط خط، عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده دائما، حط دايرة على دائما، قدر أن ينجيك من الأسود؟ يعني أنت مش راضي تتنازل، أنت بتعبد ربنا، أنت مع الرب، ماشي مع الرب، ومش خايف من أي حاجة، وبتواجه أي حاجة بلا أي تنازلات، بس هل ربنا قدر ينجيك؟ اسمع الرد بقى اللي ليك النهاردة. عدد 22. رد دانيال وقال له: إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني. كمل العدد اللي بعده: فأصعد دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه. لو تمسكت بالرب، لو ما تنزلتش، اتأكد حتى لو أنت في جب أسود، حتى لو في تهديد عليك، حتى لو في أمر صعب أنت في وسطه، الأسود اللي بتواجهك مش هتقدر عليك،
مش هتقدر تبلعك لأن إلهك حي وإلهك حقيقي يسد كل أفواه الأسود ويحميك من أي ضرر. قل له أنت الإله الذي تنجي وتنقذ وتعمل الآيات والعجائب. يا رب أشكرك من أجل إنقاذ إلهي، أشكرك لأنه لم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه، أشكرك لأنك تنقذ تعمل الآيات والعجائب، أشكرك لأنك تمنع الضرر، أشكرك لأنك تسد أفواه الأسود، أشكرك لأنك تصنع عجباً، لأنك إله العجائب وحدك. نتقابل بكرة في حلقة جديدة.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتدهلنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج الحب المحرر مع مريان حبيب.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم في عالم السيستم بتاعه خربان، بيقيس قيمتك باللي بتملكه أو باللي بتنجزه أو باللي فاكره الناس عنك، لكن فيه صوت سماوي بيهمس في عمق روحك: أنت لست ما تفعله، ولست ما يمليه عليك الآخرون. أنت لست وليد الصدفة، أنت فكرة الله الأزلية. أهلا بيكم في الحب المحرر من سورة النفس المشوهة. هنكتشف النهاردة إن قيمتنا مش سعر بندفعه، قيمتنا هي صورة الخالق التي نحملها. إحنا بنقضي عمرنا في مطاردة النجاح، المال، القبول، بنعتقد إنها مصادر بتدينا القيمة والمعنى، لكن الحقيقة اللي بتعلنها كلمة الله إن قيمتك جوهرية وثابتة. أنت ثمين لأنك خلقت على صورة الله ومثاله في تكوين واحد. القيمة دي ما بتترفعش بنجاحك ولا بتنزل بفشلك، هي هبة الخالق اللي وضعها فيك قبل تأسيس العالم. هنري نوين بيقول إن أعظم حقيقة روحية هي إنك ثمين في عين الله بغض النظر عن رفض الناس ليك. ده مش مجرد شعور، ده صق ملكية إلهية وهوية خاصة بيك أعطاها ليك إلهك. اخترق الله لتكون له وبتمن باهظ جدا، هو حياة ابنه. أنت لست مجرد إنسان يكافح في هذه الحياة، بل أنت هيكل الله وروحه يسكن فيك. أيها الحبيب، قيمتك بتكمن فيما أنت بالنسبة لله، لا فيما تملكه بين إيديك. أنت محبوب، مقبول ومختار، هي دي الحرية الحقيقية. كلمة ربنا بتقول في غلاطية 4: إذ لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. وفي تكوين 1: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه. في مزمور 139 اللي أنا شخصيا بحبه جدا: أحمدك من أجل إني قد امتزت عجبا، عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. كمان في أشعية 43: صرت عزيزا في عيني، مكرما، وأنا قد أحببتك. آيات كتير كتير كتير عن المحبة الأزلية واختيار الله الأزلي لينا ومحبته اللي الوحيدة اللي بتحدد قيمتنا. إحنا بنشوف نفسنا في مراية مكسورة، مراية الناس قالوا علينا فيها إننا مش كفاية أو قارنونا بغيرنا فصغرنا في عيون نفسنا، والنتيجة صورة مشوهة، مهزوزة ومليانة احتقار لذواتنا. لكن النهاردة الحب المحرر جاي يكسر المراية دي ويرجع لك تاني صورتك الأصلية. الرب بيقول لك آيات كتير عن سكن الله في الإنسان، قيمتك من الداخل مش من الخارج ولا من الناس. كلمة الحق بتقول في كورنثوس الأولى 6: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح الذي فيكم الذي لكم من الله
وأنتم لستم لأنفسكم. في يوحنا 15، أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير. وآيات كتير كتير عن قصد الله لحياتنا. أقول لكم كمان آية عن النجاح أنا بحبها، في يوحنا 3، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكونوا ناجحا وصحيحا كما إن نفسك ناجحة. شفتوا كلمة الله إزاي حقيقية وإزاي مشجعة؟ أنت غالي مش لأنك عملت إنجاز ولا لأن الناس مدحتك، أنت غالي لأنك مخلوق على صورته. نور المسيح بيكشف لينا كذبة عدم الاستحقاق مهما تقال عنك أو اتعمل فيك. الحقيقة الثابتة هو أنك ابن لملك الملوك. صورتك مش محددة بكلام البشر، لكن مرسومة لأنك على صورة الخالق ومثاله. أخطائك ممكن تكون شوهت صورتك قدام نفسك، فبقيت بتشوف نفسك خاطي بدل ما تشوف ابن اليسوع. لكن ربنا مش بيقف عند قشور أخطائك، هو شايف الجوهرة اللي جواك. الليبل اللي الناس لزقته عليك إنك فاشل، ربنا عايز يحررك منه. المسيح مات عشان يرجعك لجمالك الأول. تعالوا نصلي مع بعض ونطلب: يا رب يسوع، غير نظرتنا لنفسنا، اشفي كل كذبة صدقناها عن نفسنا من صغرنا، املانا بيقين اننا غاليين محبوبين ومكرمين في عينك. استرد يا رب هويتنا الضيعة، ودينا نعيش مرفوعين الراس بيك. امين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت عمالة أشكر ربنا على رجوعنا بالسلامة كفريق من خدمة كنا بنعملها سوا، وكنت عمالة بقوله أشكرك عشان رفقتنا في كل تحرك وخدمة عملناها، أشكرك عشان علاقتنا ببعض ومحبتنا لبعض وانبساطنا وضحكنا وفرحتنا ببعض. بصلي عدوك ما يدخلش بينا، وأنا بصلي الكلمات دي عننا وعن كل فريق خدمة إن عدوك ما يكونش ليه مكان وسطينا ولا وسطيهم. أصلي نمسك في إيد بعض ونلزق كتافنا في كتاف بعض، الصغير والكبير، الجديد والقديم، اللي الأيام دي مش قادر واللي متشجع ومرفوع في الوقت ده. أنا أول واحدة أختار الوحدة، أختار التواضع، أختار إني أقدم إخواتي عني، وسامحني لو في أي تصرف حتى لو بس جوايا كان فيه أي نوع من أنواع تفكير العالم. أنا فين؟ ومكانتي فين؟ وعملت ايه؟ ومين عمل ايه؟ أرجوك احفظني واحميني وسامحني وخد بإيدي يا قدير. احفظني متضعة، دي الحرب الحقيقية اللي أنا محتاجة أقف فيها لنفسي وأشوفك وانت واقف فيها معايا وبتسندني. أي انزعاج بتسببهولي نفسي لما بركز معاها وأدور على مكانها ومكانتها، أي حرب بتيجي من عدو الخير عليا في الأمر ده بختار أخد نفسي ولملمها كلها كده على بعضها وأروح بيها عند يسوع وهو على الصليب، وأفكر نفسي إن ده مكاني الحقيقي، نفسي تموت هنا ويعيش يسوع فيا، وإنت حاجة تانية خالص، حب وبس، تواضع وبس، إنكار كامل للنفس وتقديم كامل للآخر برضا وسعادة. مليان نور ومليان حكمة، مليان ثقة في أبوك يا يسوع، مليان حياة لأنك الحي إلى أبد الآبدين. اللي عندك سلام من نوع مخصوص، قلت لنا سلامي أترك لكم في يوحنا 14 وعدد 27، سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. وبيقولها كده في الترجمة المشتركة: سلاما أترك لكم وسلامي أعطيكم، لا كما يعطيه العالم أعطيكم أنا، فلا تضطرب قلوبكم ولا تفزع. قلت الكلمات دي وانت على بعد قليل قوي من أعظم حدث هيحصل في التاريخ، كنت عارف معاه هيحصل ايه في أحبائك، وكل اللي كنت عايزه ليهم انك تطمنهم، وكأن التركة اللي عايز تسيبها لهم، الورث اللي بتورثه ليهم هو السلام. ومش بس سلام، لكن سلامك انت، نوع السلام وكم السلام اللي مليك بالرغم من كل الأحداث اللي بتعدي فيها واللي انت رايح ليها وعارفها كويس قوي. ازاي كنت قادر تعيش النهاردة في سلام كامل وانت عارف ايه اللي هيحصل فيك بكرة وتعبه هيكون قد ايه؟ عارف الألم والوجع والظلم، عارف انك انت اللي ما عملتش خطية واحدة كلك هتكون خطية عشاننا، ومع ذلك مليان سلام وبتطمن تلاميذك، عايزهم ما يخافوش في الوقت الجاي لما يشوفوا اللي هيحصل معاك، عايزهم يكونوا متشددين بسلامك. ومعنى كلمة سلام لما دورت عليها يعني أمان، أمن، اطمئنان، تصالح، سلم، صلح، عفو، مأمن. وعكس كلمة سلام اضطراب، اعتداء، تنابذ، ثورة، حرب، خطر، شدة، ضيق، قتال، كرب، نزاع. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي الكلمات دي، ولسه لغاية دلوقتي والآخر يوم على كوكب الأرض هيفضل احتياج الناس الحقيقي للسلام. بصوا حواليكم على العالم اللي عايشين فيه، واللي بالحق رئيسه هو إبليس، في كل الصفات اللي عكس السلام اللي قلتيها دلوقتي، لأن ده هو اللي جواه وجوه اللي بيحكمه، حروب وثورات

العالم. سلام العالم مربوط بالأحداث النهاردة. إحنا في حرب ينزع سلامنا، النهاردة إحنا في هدنة والأمور تبدو مستقرة يرجع سلامنا. سلام مربوط بالسياسات والسلطات والقرارات اللي بتتاخد، لكن سلام يسوع مربوط بشخصه وبدوره في حياتك، مربوط بمحبة الآب ليك وبوجود الروح القدس وسكناه جواك، اللي يخلي بولس يرنم في قلب السجن ويخلي بطرس ينام برضه في قلب السجن، واللي يخلي يسوع بسرور يروح للصليب وهو عارف إنه بسبب اللي بيعمله ده هيشوف الحجاب وهو بيتشق وعبور المفديين من أرض الموت لأرض الحياة، وبالنصرة اللي هتتحقق بقيامته لجميع اللي هيقبلوه، وهو شايف مسرة الآب وهو بيسترد خليقته اللي عملها على صورته وكشبهه. سلام بيرفع فوق الأحداث وفوق الاضطراب اللي المفروض يجي مع الأحداث دي. سلام بيفوق العقل، واللي كتب عنه بولس في فيليبي 4:4: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ولسه يسوع عنده السلام ده، ولسه عايز يسكبه على شعبه وعلى المتكلين على اسمه. سلام فوق العقل والمنطق البشري، فوق الحسابات والتكهنات، ملوش دعوة انت عايش فين ولا بتمر بإيه. سلام أقوى من أحداث الحياة المتعبة والمرة، أقوى من مواقف الدول والسياسات. سلام حافظ لقلبك ولفكرك، حارس ليهم من الوقوع بين أنياب الاضطراب والخوف والانزعاج. إذا سلمت أمرك لإله السلام والرئيس السلام وملك السلام، دي صفاته، ده اللي جواه، ده قلبه من ناحيتك، وده اللي عايزه ليك. سلام مع نفسك، سلام وسط الأحداث والظروف، سلام يفوق عقلك. ما تخافش، اللي ماسك إيدك مليان بالسلام وعايز يطلق سلامه ده جواك. استقبل سلامه اللي يطرد كل خوف وانزعاج إلى خارج. هو دفع ثمن السلام ده بالكامل. آمين.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي المستمعين والمستمعات في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا بنتعلم مع بعض من كلمة الله من سفر الأمثال، وده سفر عملي قوي بيفرق قوي في حياتنا كل يوم. وسفر الأمثال مليان حكمة عملية لكن مش حكمة عالمية، فإحنا بنعيش أمور الله بطريقة عملية في حياتنا بمنطق الله وبطريقة الله، مش بس بتشمل العقل لكن كمان كل حواس الإنسان. الشخص الحكيم تبقى أفكاره مظبوطة وكلماته مظبوطة وأفعاله مظبوطة. النهاردة هنتكلم مع بعض في سفر الأمثال أصح 3 من 13 ل 20. ركز معايا وركز معايا في الكلمات الحلوة والغالية دي. طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة وربحها خير من الذهب الخالص. هي أثمن من اللآلئ، الحكمة يعني، وكل جواهرك لا تساويها. في يمينها طول أيام وفي يسارها الغنى والمجد. طرقها طرق نعم وكل مسالكها سلام. إيه الكلام الحلو ده؟ هي شجرة حياة لممسكيها والمتمسك بها مغبوط. مغبوط يعني يا بخته. الرب بالحكمة أسس الأرض، أثبت السماوات بالفهم، بعلمه انشقت اللجج وتقطر السحاب ندى. يا بختك، يا بختك دي كلمة بنسمعها مرتبطة بحاجات حلوة كتير، زي مثلا واحد عنده عيلة حلوة فتقول له يا بختك. كل الحاجات اللي تميزنا بيها لما بتيجي سيرتها نقول لواحد يا بختك، عيلة، ثروة، ذكاء، واحد شاطر كده يعني. واحد عنده صداقة مميزة بنقول له يا بختك بصاحبك. ترقية في الشغل، فرصة شغل حلوة أو سفرية لها مواصفات خاصة كده. الحكيم هنا سليمان وكلمة الله بتقول يا بختك بلغة الكتاب طوبة للشخص اللي بيلاقي الحكمة واللي بيوصل للفهم. كأن الحكمة دي كنز عظيم جدا الواحد يوصل له فكأنه يغتني. السؤال بقى، إزاي نلاقي الحكمة وإزاي ننال الفهم؟ هقولك شوية حاجات. أول حاجة زي ما بيقول سفر الأمثال، رأس الحكمة مخافة الرب. اطلب الرب، اطلبه. 2، اتواضع، اعرف ان انت محتاج ليه. 3، اقبل المسيح في حياتك كمخلص وسيد ورب على حياتك، لان هو الحكمة اللي جاية من السماء. معرفة كلمة الله تدي لك حكمة. العشرة والشركة مع ناس حكمة فتبقى حكيم زيهم. عشان تكون حكيم وعندك فهم وتاخد الكنز ده يبقى عندك قابلية للتعلم. اتعلم وتغير كل يوم. الحكمة الحقيقية هي شخص المسيح. لما تتملي بيه تتملي بالكنز ده. عايز تعرف ازاي تاخد الحكمة وتتملي منها؟ اشجعك ارجع اسمع اول حلقتين. الحلقات الجاية هنكمل في نفس الايات ونشوف ايه البركات والمكاسب لما نمتلي بالحكمة وبالفهم. اشجعك النهاردة اعمل زي كده واطلب من الرب وتعالى بتواضع وقول له أنا بقبلك مخلص ورب وسيد، املي حياتي بالحكمة، أنا محتاج لك. فحياتك تبقى مليانة بكنز غالي قوي. ربنا معاك ويبارك يومك وحياتك.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
2: أهلا بكم أعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة، والرب النهاردة عايز يكلمنا في آية جميلة يمكن تكون سؤال عندك. في مزمور 11 داود بيقول كده في عدد 3: إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ وهنا داود بيقول لما العمدان تتقلب ولادك المساكين يعملوا إيه؟ إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ لما تكلم مش يقول إذا انقلبت الحوائط، لكن يقول الأعمدة، لأن الأعمدة هي الأساس. لما الأساسات تتقلب، لما اللي فوق يجي تحت واللي تحت يجي فوق، نعمل إيه؟ لما يبقى واحد أمين في شغله لأنه أمين يبقى مكروه ويبغضوه، لما يبقى واحد بيعيش لربنا بقداسة وتقوى لكن غير مقبول وسط اللي حواليه، لما واحد يرفض الرشوة وبعدين يدبروا له خطة شلوه من مكانه ويبعدوه، ترى أولادك المساكين يعملوا إيه لما تتقلب الأعمدة؟ بس في نور جميل يوصل لداود يقول كده في عدد 4: الرب في هيكل قدسه، الرب في السماء كرسيه، عيناه تنظران. نفسي أقول لك عزيز المستمع، لما تتقلب العمدان وتحس أنه اللي بيحصل ده مش طبيعي، خليك فاكر ان الرب في هيكل قدسه، خليك فاكر ان الرب لسه صاحب السلطان وصاحب القدرة، ان الرب لسه عرشه في السماء وربنا موجود ليك في السماء. بس كمان يقول في السماء كرسي، في كراسي في الارض كتير، في كراسي كتير وناس عندها سلطان هنا حواليك تعمل حاجات كتير، بس خليك فاكر ان الله في السماء كرسي، يعني ربنا كرسي فوق كل الكراسي. الله اعلى من الكل، واعلى من تخطيطات الناس، واعلى من حيل ابليس ضدك، واعلى من كل اللي بيتدبر. الله صاحب السلطان اللي ماسك زمام الامور، وخليك فاكر معايا انه عيناه تنظران. نفسي اطمنك النهاردة عزيز المستمع واقول لك اللي بتمر بيه ربنا شايف، ربنا شايف، ربنا شايف اللي انت بتعدي فيه خطوة خطوة. بيقول لك انا اكرم الذين يكرمونني. يمكن حاسس انه ليه يا رب، ليه رغم ان انا رفضت الخطية؟ يوسف يرفض الخطية يخش السجن، حاجة غريبة قوي. دانيال يصلي يترمي في الجب، الفتية يرفضوا يسجدوا لتمثال يترموا في الاتون. بس مش دي النهاية، ربنا عنده كلام تاني، والسماء لسه ليها كلام تاني. وثق ان سيدك يخرج حقك وبرك كالظهيرة. خليك فاكر، فاكر ان ربنا في هيكل قدسه وفي السماء كرسي عيناه تنظران، والرب معك.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.

فلسطين حد النهاردة يقول كده جياع وعطاش، عندك جوع رهيب فبتدور في حاجات، ربنا النهاردة عايز يحط ايده عليك، ربنا عايز يشبع نفسك المشتهية. لو انت تعبان قوي ومحتاج زي بارتماوس الاعمى اللي صرخ يا يسوع ابن داود ارحمني ارحمني، ربنا عنده رحمة يقول كده غني في الرحمة، عنده غنى في الرحمة، يقول من أجل رحمته الكثيرة، فغني في الرحمة وعنده رحمة كثيرة، رحمة تسيعك وتسيع كل عيوبي وتسيع كل نقصاتي، رحمته تغطيني. مين يقول له النهاردة ارحمني؟ صلوة الصغيرة اللي عملت فرق في حياة الرجل العشار، قال له اللهم ارحمني، مش أنا خاطي، لو أنا خاطي ما كل الناس خطاه، لكن اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنا الخاطي الوحيد اللي موجود. يقول نزل إلى بيته مبررا دون زك. فريس راح وزي ما راح رجع، بس ده ربنا رحمه. حب تقول ربنا ارحمني النهاردة. مين محتاج رحمة ومين محتاج نعمة ومين محتاج سندة؟ غمض عينك كده وخلي الروح القدس يلمس قلبك ويلمس قلبك وانت بتسمع الكلمات اللي جاي، وانت بتقول له ارحم ارحم ارحم التعبان والمنحني، ارحم المقيد والمزل، ارحم كل حد فينا محتاج لرحمة الليلة يا رب.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

كان الهدف واضح. الولد كان عارفه كويس جدا في بداية الدراسة، بابا عايزه يطلع الأول، بس في نفس الوقت بابا كان معلمه شوية مبادئ وقوانين، أهمها إنه ما يغشش وإنه يجتهد. قدام كل امتحان كان الولد ده بيجي قدامه سؤال مهم قوي: هل هفرح بابا بالدرجة النهائية بطريقتي اللي فيها لف ودوران، ولا هحاول أعمل طريقته وأكون أمين وأنا مش ضامن الدرجة النهائية؟ مرات كتيرة بيبقى قدامنا نفس السؤال: هل هنعمل الأمور اللي تبسط الله بطريقتنا، ولا هنعملها بالطريقة اللي ترضى الله؟ ده اللي هنشوفه النهاردة في مدة أيام الحياة.

في طرق بتبان إنها بتمجد الله، لكن في الحقيقة هي مش بتمجد الله. كل محاولة لتمجيد الله عن طريق غير كتابي لن تنجح. دي القصة اللي نطلع بيها من حياة سليمان في سفر الجامعة. سليمان في سفر الجامعة كتاب بيقول كده إنه جمع لنفسه فضة وذهب وخصوصيات الملوك والبلدان، لغاية كده تمام. سليمان عمل اللي بيعمله كل ملك في وقته، إن هو جاب فضة وذهب، عمل الأمور اللي تخص الملك زي وزارة الخارجية واليوران الملكي ورئيس القصر ورئيس الوزراء، عمل كل حاجة الملك مفروض يعملها عشان يمشي قوانين البلد. لكنه عمل حاجة زيادة ما كانش مفروض يعملها. الملوك وقتها عشان يصنعوا سلام كانوا بياخدوا طريق قصير، يروحوا يتجوزوا من الدول اللي حواليهم، فبالتالي بيبقى بين الشعوب مصاهرة، فمش هيكون في حرب. سليمان قرر إنه يمشي نفس الطريقة، إنه يتجوز من كل الشعوب اللي حواليه. ابتدى بنت فرعون، أعظم مملكة في هذا الزمن، بعد كده دخل على كل الشعوب اللي حواليه واتجوز من كل شعب فيهم. الكتاب بيقول إنه وصل عدد زوجاته وسراريه حوالي 1000 واحدة، مش كلهم من إسرائيل، فيهم جزء كبير قوي من بره إسرائيل. يمكن يكون هدف سليمان في الأول إنه يحافظ على سلام مملكته ويمجد الله بإنه مملكته تكون مليانة سلام، لكن النهاية بتاعت القصة دي ما كانتش ألطف حاجة. النهاية بتاعت القصة دي إن كل زوجة من زوجات دولة شدوا سليمان لعبادة آلهة غريبة، عبادة أصنام بعيدة عن الله. الكتاب بيقول في تسنية 17 لكل ملك من ملوك إسرائيل إنه ما يتجوزش كتير علشان قلبه ما بعيدش عن الله. لكن سليمان كسر الوصية دي. ربما كان فاكر إنه لما هيتجوز من الشعوب اللي حواليه هيقدر يحقق مجد الله بإنه يصنع سلام بطريقته هو. الحقيقة في كل مرة في كتاب مقدس في حد حاول يصنع مشيئة الله بطريقته بعيدا عن طريقة الله فشل، حتى لو كان الهدف كويس. جدعون كان فاكر إن الحرب بالجيوش بالعساكر، الله قال له عندي خطة تاني. موسى كان فاكر إنه هيخرج شعب الله من مصر بقوته بحكمته بسلطته، الله قال له عندي مدرسة مختلفة مدتها 40 سنة برضه بس في الصحراء. كل مرة حد من رجال الله بيحاول يحقق حاجة تبدو إنها المجد الله بس بطريقة لا تمجد الله، القصة بتفشل. الدرس الأهم من حياة سليمان، سليمان كان يقدر يعيش في سلام لو اتجوز واحدة بس من شعب الله، لأن الله هو المسؤول عن سلام شعبه. سليمان لما حب يمشي بطريقة مختلفة أو طريقة زي بقية الناس بتمشي بيها، أن يصنع السلام بالتزاوج من الشعوب اللي حواليه، الأمر أدى في النهاية إلى سليمان ساجد في بيت إله غريب. اللي نفسي نتعلمه أنه في مدة أيام حياتنا كل هدف شايفينه قدامنا بيمجد الله، قبل ما نبتدي نشتغل فيه نفكر هل الطريقة اللي هنعمل بيها ده تمجد الله ولا لأ؟ لأن كل هدف يمجد الله بنحاول نعمله بطريقة لا تمجد الله هو هدف في اتجاه الفشل. أشجعك أن مدة أيام حياتك تكون عينيك على الرب، بتعمل مجد الرب بطريقة الرب.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوش على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك

يا رب بجد كل مرة بنبقى بنعبدك وبنسبحك قد ايه الامر ده يا رب حلو، قد ايه يا رب انت بيلذ ليك نشدنا واحنا بنفرح بيك، احنا بنفرح بيك. كم يحلو لي ان ارفع اسمك، كم يحلو لي يا رب انك انت فادي حياتي، انك انت مخلصي، انك انت المركز، انك يا رب ربطت حياتي بحياتك وربطت اسمي باسمك وجعلتني يا رب فيك وارث لكل شيء. فم يحدث اليوم بحبك، فم يحدث الآن بمجدك فأختبر المجد. أنطق يا رب بالمجد، آتي بجبروت السيد الرب على حياتي، على كل المستمعين يا رب الآن بكلمات يسوع، كلمات الحياة تأتي إلينا أينما كنا وتفتقدنا وترفعنا إليك. هللويا للرب الإله. اهتف معانا هللويا لمن فدانا بدماه محا سقنا صار برنا الوحيد.

يا رب غالي علينا قوي كل حاجة أنت بتعملها معانا، غالي قوي علينا فدائك، خلاصك، إنك اديتنا نفسك يسوع عشان يمشي معانا طريقنا ويمشي معانا رحلتنا للنهاية وبعدين نرى وجها لوجه. حبك مالي كل كياني، أنت كنزي، أنت كل مالي، معك لا أريد شيئا في الأرض. سود أكتر يا يسوع في حياتنا، في أشغالنا، في بيوتنا، في سواقتنا، في عربياتنا، في كل حتة نتواجد فيها، لتكن حياتنا بيفوح منها رائحتك الزكية. بنعلن يسوع، بنعبد يسوع، بنعطي يسوع كل المجد.

تملي الرب يسوع بيحب يعمل معانا حاجة حلوة قوي، بيدينا اللي عنده كأنه بدل اللي عندنا، فإحنا نديله إحنا اللي عندنا الضعيف، هو يدينا اللي عنده القوي، نديله اللي عندنا الفقير يدينا اللي عنده بغنى، نديله الانحناء والتعب ونديله الضيق يقوم مدينا اللي عنده الفرح والابتهاج والتسبيح والتهليل. كلام دوت زي ما قاله المسيح نفسه أو أول ما ابتدى إرساليته العلنية في المجمع، إن الرب أرسلني لأنادي للمسبيين بالعتق، أعطيهم جمال عوضا عن الرماد، كل حاجة فيها عوضا عن، عوضا عن، حط اللي عندك عوضا عن اللي عندك، هيديك الأحلى، هيديك الأمجد، هيديك اللي بيبقى، لأن عطايا الله عطايا أبدية بتبقى بتستمر، عطايا حقيقية عميقة، ما هيش عطايا سطحية. أخذت ما لنا، أعطيتنا ما لك، أجلستنا معك في السماويات، دفعت ديننا، لأنك إله تضمن العهد، أنت اللي ضامن العهد اللي بيننا، مش إحنا اللي ضامنينه، أنت الكبير، أنت اللي ضامن العهد اللي بيننا.

خلينا نختم بالكلمات دي. أجد لك أيها الفادي الحبيب، فيك فرحتي، فيك سلامي، فيك أماني، فيك كل شيء أنا محتاجه. أتسند عليك، أتكل عليك، أعتمد عليك، لأنك حافظ العهد والرحمة لجميع عبيدك السالكين أمامك بكل قلبهم. ليتبارك اسم جلالك المتعالي على كل بركة وتسبيح.

اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله. عاوزه اراجع معاكي شويه تفاصيل صغيره. انت جميله، ذكيه، مخلوقه على صوره الله ومثاله، فهماني؟ اوعي تشكي انك طيبه، لذوذه، لطيفه، فريده، مختلفه في وسط البنات والستات. انت تستحقي الحب والاهتمام والرعايه. انت عمرك ما كنتي تقل او حمل على ابوك السماوي. انت غاليه وثمينه في عينيه. افتكري دايما انك كنز، الماز ذو قيمه عاليه. انت ورده جميله ريحتها حلوه في كل حته بتروحها. انت عظيمه، رائعه، لؤلؤه كثيره الثمن، من اجمل ما خلقه الله، لانك بنته وحبيبته وغاليه على قلب الاب. ما تشكيش في الكلام ده ولا تصدقي اي كذبه بتقول عنك غير كده. انت قيمتك مش في الميزان والارقام اللي عليه، ولا قيمتك في الذهب اللي لابساه، ولا العربيه، ولا الجواز، ولا الاطفال، ولا الشغل اللي بتشتغليه، ولا اسرتك، ولا حسبك ونسبك. انت قيمتك في حد ذاتك انت، لانك بنت الملك. انت قيمتك مش في لبسك، ولا لون شعرك، ولا ماركات الجزمه اللي بتلبسيها. انت قيمه اعلى من عدد اصحابك البنات والاولاد. انت اقيم من نمرتك في الامتحانات. انت اقيم من عدد المتابعين لبوستاتك على المنصات المختلفه. قيمتك اعلى من كل ده. ليه؟ لان اعين الاله الخالق تراكي ذات قيمه لدرجه انه مات من اجل خلاص نفسك. رؤيتك لنفسك ملهاش علاقه برؤيه المسيح ليك، سواء بتحبي نفسك او بتكرهيها، بتقدريها ولا لا. صدقيني انت محبوبه، سواء انت على قمه النجاح او في اسفل القاع، ايا كانت المرحله العمريه اللي انت فيها. انت غاليه، انت رائعه في عينيه. افهمي قيمتك وعيشي القيمه دي واخرجي بيها واطمني. من فضلك اعرفي انه اداكي مواهب كتيره تخليكي قويه وقادره على حاجات كتيره في حياتك. خشي اقري واعملي سيرش واسمعي عن واقري عن أستير، رعوث، مرثا، مريم العذراء، عملوا ايه في مجرى وحياة الشعوب. انت جواكي الروح القدس اللي كان جواهم. صدقي انك مخلوقة على صورته ومثاله. صدقي انك اكثر من رائعة. اكتشفي نفسك في المسيح وحطي قدراتك بين ايديه، لانه عاوز يستخدمك. ركزي كده معايا شوية، هو عايز يستخدمك. بعدها لك تاني، هو عايز يستخدمك زي ما استخدمني أنا شخصيا عشان آجي النهاردة وأقولك الرسالة دي. اسمعيني لو سمحتي، أي أصوات تانية بتقولك إن أنت ما تعرفيش، ما تفهميش، ما تقدريش، ردي عليها ورددي الكلام ده. قولي أنا في المسيح خليقة جديدة، أنا عندي مواهب وقوة الروح، أنا بنتهرك أيها الشيطان، اخرس، ابكم، أنت ملكش سلطان عليا، أنا بنت الإله الحي خالق الكون. تشددي وتشجعي حبيبتي، أنت محبوبة، أنت رائعة في المسيح. أبونا السماوي، أنا جاية أقول لك أشكرك على الرسالة دي، إنك بتفكرني بيها وبتفكر إخواتي البنات بيها. أشكرك يا رب إنك بتحبني وموت علشاني. أشكرك يا رب إنك بتديني حياة وبتديني حياة أفضل. أنا جاية بسلمك كل أفكاري وأحلامي وطموحاتي، جاية بسلمك مواهبي وقدراتي اللي أنت اديتهالي، وأقول لك استخدمها يا رب، استعملني يا رب عشان أبارك اسمك في كل مكان أروح. أمين.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت اني يا رب احبك محبه كامله. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 149.
3: هللويا، غنوا للرب ترنيمة جديدة، تسبيحته في جماعة الأتقياء، ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبح اسمه برقص بدف وعود، ليرنم له لأن الرب راض عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم، تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم، ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب، لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد، ليجروا بهم الحكم المكتوبة. كرامة هذا لجميع أتقيائه. هللويا.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. بالمنطق كده الموضوع ده هيخلص عليا خالص، هيقضي عليا تماما، استحالة حاجة زي دي أخرج منها سليم. بنتعرض في حياتنا لأمور من صعوبتها استحالة نخرج منها سليم. سفر دانيال أصحاح 6. دانيال كان ليه منصب في المملكة وتعرض لمؤامرة ضده، لأن الناس التانية اللي كان ليها مناصب غاروا منه وكانوا عايزين يتخلصوا منه. فطلبوا من الملك إنه الجميع ما يطلبش أي طلب غير منه هو شخصيا، ما يصليش، ما يطلبش من إلهه. ودي حاجة كان استحالة دانيال يعملها، لأنه كان ليه علاقة حقيقية بإلهه الحي. لما عرف دانيال المؤامرة دي عمل الحاجة الصح اللي ساعدته يعدي الموقف الرهيب ده. عدد 10. فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته، جثى على ركبتيه 3 مرات في اليوم، وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. حط خطوط معايا، كما كان يفعل قبل ذلك، يعني ما خافش، ما تهزش، ما قالش طيب أجل لحد ما أشوف هقدر أعمل إيه، أنا في ظروف صعبة دلوقتي مش هقدر أصلي، ربنا عارف إنه الظروف دي مخلياني مهزوز. كم مرة لما عديت بظروف صعبة قوي قلت لا لا لا أنا مش قادر أصلي، ربنا مقدر إن أنا مهزوز، في حين إن العكس هو المفروض يحصل. علاقتي بإلهي أولاً وتفضل أولوية عشان أعرف ألاقي الحل، عشان أعرف ألاقي القوة، عشان أعرف ألاقي الإنقاذ. صلى دانيال، ومش بس صلى، ده كمل يصلي 3 مرات في اليوم، يعني كمل منتظم جداً. ونقف هنا، هل فعلاً علاقتك مع ربنا علاقة مستمرة منتظمة؟ ولا زي ما بيقولوا كده بتمشي على سطر وتسيب كام سطر تانيين؟ كمل مع بعض القصة. صلى ولجأ للرب زي ما كان دايماً بيعمل، لكن إيه اللي حصل؟ المشكلة بقت أصعب. مش دايماً بتلاقي التدخل الإلهي فوري، لكن تأكد إن التدخل الإلهي جاي. سفر حبقوك 2 بيقول لنا إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتياناً ولا تتأخر. دانيال صلى، لكن للأسف المؤامرة اكتملت وطرح دانيال في جب الأسود. أيوة زي ما أنت سمعني كده، جب الأسود. طيب يبقى أكيد الأسود هتبلعه، دي حاجة ما فيهاش كلام. كمل معايا القصة. ولو أنت شاعر إن مشاكلك بلعاك، إنك في جب مش عارف تخرج منه، إن حياتك مهددة، إن مفيش نجاة، واستمع معايا كده وتمتع. راح الملك الفجر عند جب الأسود وسأل سؤال رائع في عدد 20. يا دانيال عبد الله الحي، حط خط، عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده دائما، حط دايرة على دائما، قدر أن ينجيك من الأسود؟ يعني أنت مش راضي تتنازل، أنت بتعبد ربنا، أنت مع الرب، ماشي مع الرب، ومش خايف من أي حاجة، وبتواجه أي حاجة بلا أي تنازلات، بس هل ربنا قدر ينجيك؟ اسمع الرد بقى اللي ليك النهاردة. عدد 22. رد دانيال وقال له: إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني. كمل العدد اللي بعده. فأصعد دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه. لو تمسكت بالرب، لو ما تنزلتش، اتأكد حتى لو انت في جب أسود، حتى لو في تهديد عليك، حتى لو في أمر صعب انت في وسطه، الأسود اللي بتواجهك مش هتقدر عليك،
مش هتقدر تبلعك لأن إلهك حي وإلهك حقيقي يسد كل أفواه الأسود ويحميك من أي ضرر. قل له أنت الإله الذي تنجي وتنقذ وتعمل الآيات والعجائب. يا رب أشكرك من أجل إنقاذ إلهي، أشكرك لأنه لم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه، أشكرك لأنك تنقذ تعمل الآيات والعجائب، أشكرك لأنك تمنع الضرر، أشكرك لأنك تسد أفواه الأسود، أشكرك لأنك تصنع عجبا، لأنك إله العجائب وحدك. نتقابل بكرة في حلقة جديدة.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتدهلنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي ان بتعزيات الروح القدس توصل بها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لاجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، امين.

0: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. إزاي يتحول ألد أعداء أي مؤسسة لأعظم مسوقي ليها؟ وفي علم الإدارة هنا بيقول إن التحول ده بيسمى التحول الجذري. النهاردة هنشوف إزاي نور المسيح عمل ريست لعقلية شاول الطرسوسي، وكمان إزاي كسر حاجز العنصرية عند بطرس. شاول كان بيظن إنه بيخدم الله بإنه بيقتل المسيحيين. النور اللي عماه ما كانش عقاب، لأ، ده كان بس إيقاف جبري ليعيد ترتيب أفكاره. الله ما محاش شخصية شاول القوية، لأ، ده أعاد توجيهها صح. المسيح قال لشاول: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ ما قالش لماذا تضطهد شعبي، لأن ده هو المنطق الإلهي، الرأس بيتألم لأجل الجسد. في نفس الوقت كان بطرس بيحتاج علشان يشوف الملاية مليانة أكل عشان يفهم إن الخلاص مش حكر على جنسية معينة، وجت رسالة ربنا لي من السماء: ما طهره الله لا تدنسه أنت. ده الانفتاح العالمي للكنيسة. أعظم ما في قصة بولس مش معجزة النور، بل طاعة شاول. الله بيحب نماذج البشر الصعبة لأنه بيظهر فيها عظمة نعمته. الله مش بيبحث عن السيرة الذاتية النظيفة، لأ، هو بيبحث عن القلب اللي قابل لتشكيل إيده. أعظم عدو النهاردة ممكن يكون أعظم خادم بكرة. الله مش بيمحو شخصيتك لما بيغيرك، بالعكس ده بيعيد توجيه شخصيتك. شاول ما فقدش حماسه ولا ذكائه ولا قوته لما بقى بولس، لكن الله وجه المسار الصحيح لتلك الطاقة. الله مش بيهمه صفحات ماضينا قد إيه ومسحومة بالأخطاء ومليانة إيه، هو بيهمه إن أنت هتقوله اليوم: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ الصلابة اللي كانت فيك والعناد هيحولها لصلابة في الحق وليونة في الخير. أنت مش خيار تاني عند الله حتى في وسط ضلالك أو بعدك، ده كان بينظر إليك كأنك إناء سمين وغالي. سيحمل اسمه يوما، هو يرى الخادم المختبئ داخل المتمرد. والحب المحرر النهاردة بيقولك: أنا مش ناسي ماضيك، أنا بس بستخدم قوتك القديمة في اتجاه جديد. لو كنت حاسس إنك بعيد، افتكر إن طريق دمشق بيبدأ بلمسة نور واحدة مني. ما تسمحش لماضيك إنه يكتف خطواتك للمستقبل اللي أنا رسمه ليك. أنا ما اخترتكش لأنك كامل، أنا اخترتك لأني أقدر أخليك آية لرحمتي ووجه شخصيتك للخير.
لمسة نور واحدة مني قادرة تهد جدران سنين من العتمة. قوم حالاً، طريق دمشق بتاعك بيبدأ بلحظة تسليم حقيقية من القلب، وأنا مجهز لك مكان بين الأمم والملوك. والآية هنا بتقولك: لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك. أعمال رسل 9:15. تدريب صغير للتحول. بص لأكبر عيب أو نقطة ضعف في شخصيتك النهاردة، وقول في صمت: يا رب خد العيوب دي والقوة القديمة واستخدمها لمجدك ولملكوتك على الأرض في اتجاه جديد. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: مستمعي راديو الحياة الأفضل الغاليين في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. زي ما حضراتكم عارفين، البرنامج ده كله عن سفر الأمثال اللي بنتعلم منه حكمة جاية من السماء. سفر الأمثال 31 أصحاح زي ما قلنا قبل كده، وينفع نقسمهم كده من 1-9 مقدمة سليمان بيشجع فيه اللي بيستمع ليه إنه يتعلم الحكمة، إنه يطلب الحكمة. من أصحاح 10-22 حكم سليمان كتبها ويلها بنفسه. من 23-31 دي أمثال وحكم سليمان جمعها وكتبها من حكماء آخرين، وفي 2 تاني كتبوا أصحاحين، واحد اسمه لموئيل وواحد اسمه آجور. رحلة ممتعة من الحكمة السماوية اللي بتفرق في حياتنا كل يوم. احنا في أصحاح 3 الآيات من 13-20، وفيها بيقول سليمان: طوبى يا بخت الشخص اللي بيلاقي الحكمة. ويكمل يقول كده: لأن تجارتها خير من تجارة الفضة، ربحها خير من الذهب الخالص، هي أثمن من اللآلئ، وكل جواهرك لا تساويها. اتعلمنا المرة اللي فاتت ازاي نحصل على الحكمة، والنهاردة هنقول ايه البركات والمكاسب لما يكون عندي حكمة سماوية وفهم روحي حقيقي. سليمان بيقول هنا في 10 بركات وصفات وميزات لكل شخص عنده حكمة، هناخد منها 2-3. بيقول مثلا كده: تجارتها خير من تجارة الفضة، ربحها خير من الذهب الخالص. يعني الكلام ده، تجارة هنا جاية من كلمة المتاجرة، والمتاجرة في الوقت ده كانت بتجيب ثروة وبتجيب أرباح كتيرة قوي، والمقصود إنه أرباح الحكمة والعائد منها ومكاسبها كبير قوي، أكتر ما أي حد فينا يكون متوقع. الحكمة بتجعلك أو بتجعلك راجل أو امرأة أكتر غنى مما بيديه المال. فأول بركة إن الحكمة بتغني حياتك وبتغني شخصيتك. تاني بركة بيكلم عنها إنها بتدي قيمة، وهنا بيكلم عن 3 أنواع من المعادن: فضة وذهب ولآلئ. يعني إيه؟ الفضة والذهب واللآلئ دي كان زمان بيمتلكوها الأغنياء جدا، الملوك، الأمراء، وده تعبير عن الثروة والمكانة الخاصة لعيلة أو لشخص. عشان كده بيقول لك إن الحكمة تدي لك كرامة ومكانة، يا بختك لو عندك حكمة. بيقول كده: جواهرك يعني كنوزك كلها لا تساويها. لما يتكلم عن الجواهر والفضة والذهب بيقول كده إنه أثمن المعادن وأكثرها قيمة، وكأنه عايز يقول إن الحكمة أثمن من أثمن المعادن وأغلى من أغلى الأشياء، وتدي قيمة لأكتر الأشياء قيمة. جرام الذهب النهاردة على فكرة عيار 21 أكتر من 2000 جنيه، وإيراد الألماز من 50,000 لـ2,000,000 جنيه. الكلام ده سنة 23. أنا عايز أقول لك إن الحكمة أغلى من كل الكنوز. أشجعك من كل قلبي، في كنز سماوي مفتوح ليك، اطلب ورب هديلك، هيغني حياتك ويخلي حياتك وحياتي قيمة ومعنى، لأن هو الكنز الحقيقي وهو الحكمة الحقيقية. اوعى تعيش فقير، في كنز مفتوح ليك. ربنا معاك.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
2: اهلا بيكم اعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة، والرب النهاردة عايز يكلمنا في آية جميلة يمكن تكون سؤال عندك. في مزمور 11 داود بيقول كده في عدد 3: اذا انقلبت الاعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ وهنا داود بيقول لما العمدان تتقلب ولادك المساكين يعملوا ايه؟ إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ لما اتكلم مش يقول إذا انقلبت الحوائط، لكن يقول الأعمدة، لأن الأعمدة هي الأساس. لما الأساسات تتقلب، لما اللي فوق يجي تحت واللي تحت يجي فوق، نعمل إيه؟ لما يبقى واحد أمين في شغله لأنه أمين يبقى مكروه ويبغضوه، لما يبقى واحد بيعيش لربنا بقداسة وتقوى لكن غير مقبول وسط اللي حواليه، لما واحد يرفض الرشوة وبعدين يدبروا له خطة شلوه من مكانه ويبعدوه، ترى أولادك المساكين يعملوا إيه لما تتقلب الأعمدة؟ بس في نور جميل يوصل لداود يقول كده في عدد 4: الرب في هيكل قدسه، الرب في السماء كرسيه، عيناه تنظران. نفسي أقول لك عزيز المستمع، لما تتقلب العمدان وتحس إنه اللي بيحصل ده مش طبيعي، خليك فاكر ان الرب في هيكل قدسه، خليك فاكر ان الرب لسه صاحب السلطان وصاحب القدرة، ان الرب لسه عرشه في السماء وربنا موجود ليك في السماء. بس كمان يقول في السماء كرسي، في كراسي في الارض كتير، في كراسي كتير وناس عندها سلطان هنا حواليك تعمل حاجات كتير، بس خليك فاكر ان الله في السماء كرسي، يعني ربنا كرسي فوق كل الكراسي. الله اعلى من الكل، واعلى من تخطيطات الناس، واعلى من حيل ابليس ضدك، واعلى من كل اللي بيتدبر. الله صاحب السلطان اللي ماسك زمام الامور، وخليك فاكر معايا انه عيناه تنظران. نفسي اطمنك النهاردة عزيز المستمع واقول لك اللي بتمر بيه ربنا شايف، ربنا شايف، ربنا شايف اللي انت بتعدي فيه خطوة خطوة. بيقول لك انا اكرم الذين يكرمونني. يمكن حاسس انه ليه يا رب، ليه رغم ان انا رفضت الخطية؟ يوسف يرفض الخطية يخش السجن، حاجة غريبة قوي. دانيال يصلي يترمي في الجب، الفتية يرفضوا يسجدوا لتمثال يترموا في الاتون. بس مش دي النهاية، ربنا عنده كلام تاني، والسماء لسه ليها كلام تاني. وثق ان سيدك يخرج حقك وبرك كالظهيرة. خليك فاكر، فاكر ان ربنا في هيكل قدسه وفي السماء كرسي، عيناه تنظران، والرب معك.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

واحدة من الحاجات اللي بيدور عليها الإنسان في حياته هي الضمان. أنا مش بتكلم بس عن ضمان المنتجات، لكن عن ضمان كل حاجة. أنا عايز أبقى مطمن على بكرة بعده. عشان كده سليمان في سفر الجامعة بيتكلم بوضوح عن ضمان شغلي وضمان حياتي، هو في إيد مين، هو هيتعمل إزاي. بيتكلم عن أنا وشغلي، يا ترى في إيدين مين؟

سليمان في جامعة 9-1 بيقول كده: الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله. مرات كتير قوي بنفتكر أن حياتنا في إيدينا الله، الله هو المسؤول عننا، لكن سليمان بيفتح القوس وبيضيف حاجة تانية، أنك مش أنت بس لوحدك في إيدينا الله، كمان شغلك. أنت متعرفش بكرة بعده في إيه؟ يمكن تكون مطمن على حياتك أنها في إيدينا الله. طب ماذا عن شغلك؟ ماذا عن اللي بعمله دلوقتي؟ بكرة بعده فين؟ سليمان بيقول أن اللي أنت بتعمله دلوقتي وحياتك وكل حاجة تخصك في إيدينا الله. مرات كتير قوي بنفتكر أنه أنا كمؤمن عندي ضمان حياتي الأبدية. دي حقيقة، أنا مطمن أن أنا عارف، زي ما بقول بولس كده، عارف بمن أمنت. أنا مصدق في أن الله شايل لي كل الخير، وأنه أنا عندي حياة أبدية واسمي مكتوب في سفر الحياة. دي الطمأنينة اللي تخصني أنا. لكن ماذا عن شغلي؟ إيه عن حياتي وعملي؟ عملي كمان في إيدينا الله. يمكن بروح أنام بالليل أنا خايف على شغلي بكرة، خايف على ممتلكاتي، خايف على مشروعي. ممكن أكون أنا نايم مطمن على حياتي الشخصية لكن خايف على شغلي. سليمان النهاردة بيقول لي وبيقول لك: من فضلك، زي ما أنت مطمن على مستقبل حياتك الروحية والزمنية، طمن كمان على مستقبل شغلك، إنه في إيدينا الله. ده بيدعونا أن أنا أشتغل النهاردة بكل جد واجتهاد وأبذل كل طاقة في شغلي، لأن أنا مطمن أن اللي أنا هعمله النهاردة مش هيضيع، لأنه في إيدينا الله، الله هو المسؤول عنه. حتى وإن حصلت مشكلة في شغلي، الله هو المسؤول. لازم أنام مطمن. النهاردة أنا بدعو كل واحد أنه يعيد النظر لشغله، لممتلكاته، لمشروعه، لشركته، بص عليها بعين مختلفة. اعرف أن الله قادر أنه ياخد باله منك ومن شغلك. أنت بتبقى مطمن على حياتك الأبدية لكن خايف على شغلك. النهاردة سليمان بيقول لك أنك أنت وأعمالك في يد الله. عشان كده ثق أن الله مسؤول عن شغلك. ده بيخليك تحط قدامك الحاجات دي. أول حاجة، اشتغل النهاردة بأمانة لأن الله مسؤول عن شغلك. اعتبر نفسك شغال عند الله. إنك بتدي تقريرك اليومي أو تقريرك الشهري أو الأسبوعي أو السنوي لله. الله اللي حطك في الشغل ده، والله يريد أن يرى أمانتك فيه. الحاجة التانية، افتكر إن الله مسؤول عن شغلك. ده يخليك تبقى مطمن على بكرة وبعده. النهاردة بدعو نفسي وبدعوك إنك تعيد النظر في الطمأنينة اللي أنت محتاج تطمنها على شغلك. إيه هو ضمان شغلك؟ ضمان شغلك إنك أنت وأعمالك في يد الله مدة أيام حياتك. سليمان بيقول بوضوح: الإنسان لا يعلم. الإنسان مش عارف بكرة في إيه، لكن بيطمنه بيقوله كده إنه الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله. النهاردة عندنا دعوة واضحة إن احنا نثق في الله إن هو المسؤول عننا وعن شغلنا النهاردة وبكرة وبعده وطول ما احنا موجودين في مدة أيام حياتنا. النهاردة دعوة واضحة لينا للطمأنينة، مش بس على حياتنا لكن كمان على أشغالنا، وكمان دعوة إن احنا نشتغل بكل اجتهاد وقوة في أشغالنا لأن احنا مسؤولين عنها قدام الله مدة أيام حياتنا.

يا رب أنا جاية وبتكر عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. أمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب بشكرك لأن أنت راعية، بشكرك لأن أنت ولينا، بشكرك لأنه يا بختنا بيك يا رب. بنجي نسكن رب في ستر العلي، بنحتمي في رعينا، بنستخبى رب في شخصك. الرب رعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت يا رب معايا. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة اللي جاية.

مزمور 130 بيقول: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي. إن كنت تراقب الأثام يا رب يا سيد، فمن يقف؟ لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي وبكلامه رجوت. نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح، أكثر من المراقبين الصبح. آمين.

يا رب مصدقين إنه أنت عندك رحمة، قلبك يا رب مليان رحمة، عندك فدا كثير يا رب زي ما كلامك بيقول في المزمور. يا رب مصدقين إنه السماء مليانة رحمة وفدا، مصدقين يا رب إنه عندك حياة يا رب، عندك سلام، عندك يا رب راحة لكل تعبان، عندك يا رب ايدين مفتوحة وحضن يا رب نجري عليه، اسمك يا رب برج حصين نجري إليه ونتمنى. يا رب بنستخبى فيك، بنستخبى في رحمتك، بنقعد عند رجليك يا رب عشان نستقبل منك رحمة وفدا كثير. يا رب أؤمر يا رب باللي رب قلبك يا رب مليان بيه، حياة وسلام ورحمة وفدا. يا رب اللي في السماء يكون على الأرض، اللي في قلبك يا رب يكون لينا. انت ما عندكش ظلمة، انت عندك نور، لأنه انت نور وبنورك نرى نور. يا رب ده الحق وده كلامك. يا رب شكرا لأنه انت موجود، انت مش بعيد يا رب عن حياتنا وعن تفاصيلنا وعن ظروفنا. ولو يا رب الحاجات اللي حوالينا بتدعو يا رب لظلمة والاكتئاب ولا معنى، لكن يا رب انت عندك المشهد مختلف. انا متأكدة ومتيقنة يا رب انه السماء فيها منظر مختلف. يا رب بنعلي اسمك، بنطلبك، بنطلب اللي في قلبك لينا رحمة ومحبة وسلام وفدا كثير. آمين.

قوتنا. بشكرك لأنه أنت الحاضر والمستقبل يا رب، إحنا فيك يا رب حياتنا مضمونة. بشكرك يا رب مهما كان في ظلام حوالينا، مهما يا رب سرنا في وادي ظل الموت، نشكرك لأن أنت معنا. ليك كل المجد. أمين.